0: إنها الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

أغاني أغاني جديد. سليم عساف أنا وإنتي

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: صارت ستة
1: خدشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شربل سعادي. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شربل سعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: تماما. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح جديد ويوم جديد إن شاء الله يكون نهار فيه راحة، تسمعوا أخبار حلوة وكل شيء بتتمنوه إن شاء الله اليوم بيتحقق وبسرعة. اليوم الثلاثة 21 تموز جولاي 2026، وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت، بالسيارة، بالشغل أو على الطريق، منرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لأنه اليوم كمان اخترتوا أنه تكونوا معنا بها الصباح الجديد. ممنونين كتير لألكم. رح تترافقوا مثل العادة بهالنهار الجديد وبهالصبحية الجديدة بأول قسم من صبحيتنا، ساعة ونص رح تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرج العظيم ميلينا. منضل معكم بأول قسم من صبحيتنا للسبعة ونص بتوقيت بيروت. سبعة ونص بتنضم لنا الإعلامية ميراي مزرعاني حصري، وبترافقكم للعشرة ببرنامج من قلب بيروت. بيتخلل البرنامج، أنا كمان برجع بكون معكم بوقفتين مع ميراي مع آخر الأخبار على 8 وعلى 9. إن شاء الله بتقضوا وقت حلو معنا مثل العادة. خلونا نبلش، صارت 6 مع الوقفة الروحية، خلونا نصلي سوا نحن وجميع المستمعين بوحدة صلاة بلبنان وبكل أنحاء العالم.
1: معا نصلي.

يا رب مع بداية هالصباح الجديد منشكرك لأنك عطيتنا يوم جديد، منشكرك لأنه عطيتنا فرصة جديدة لحتى نعيش بمحبتك. ساعدنا لحتى يكون قلبنا اليوم هادي، لحتى يكونوا كل كلماتنا حلوين ما يأذوا حدا، ولحتى يكونوا كل خطواتنا مليانين ببركتك. يسوع انت البسمة بحياتنا، انت يلي بتزرع الفرح بقلوبنا، انت يلي بتعلمنا انه حتى بأصعب الايام في امل، في نور، وفي سبب لحتى نبتسم.

بدي أطلب منك يا رب أنه تزرع البسمة بوجوه أهلنا، بوجوه أصحابنا، بوجوه كل شخص رح نلتقى فيه اليوم. خلي وجودك يترك كلمة حلوة، تشجيع، فرح بقلب كل إنسان. بارك يا رب نهارنا، وبارك كل مستمع عم بيصلي معنا هلأ، واحفظ لبنان وكل أنحاء العالم، ومناح الجميع السلام والمحبة. يا يسوع أنت البسمة، فخلي بسمتك تعيش بقلوبنا وتوصل من خلالنا لكل الناس.

شو حلوة الترنيمة، تحية للفنان أيان. يلا سمعت شفت الفنان ميشيل خوري مدينة كان عم بيرتلها بعرس خيو السبت الماضي بالكنيسة، خيو مارك الخوري.

بعتذر، راح نص الترتيلة بقطعة الكهرباء تعودنا. يعني هلأ بعد شوي بنحكي مطولا عن موضوع الكهرباء، هلأ عم تجي بال 24 ساعة شي 3 ساعات وعم يحكوا عن عتمة شاملة. كتر خير الله الوزير جو صدي طمننا لا ما في عتمة شاملة، مش مزبوط أخبار الصحف والإعلاميين يعني بقولوا في فيول بس لأربعة أيام، لا بكفوا 9 أيام. كتر خيرك معالي الوزير، يعني كتر خيركم انه عم تجيبوا الكهرباء 3 ساعات بال 24 ساعة، كتر ألف خيركم. هيدي الوعد اللي وعدتونا اياها انه ب 6 شهر 24 على 24 كهرباء.

0: صوته ل ايان كثير. بتعرفي يا مدينة بحب كثير غنية لإله، ما في عرس ما بحطوا له غنيته لايان، وبزعل انه يمكن ثلاث ارباع الناس يلي بيسمعوا الغنية بيرقصوا عليها ما بيعرفوا انه للفنان ايان. دقوا الطبول دقوا الطبول. عندك اياها؟ بدي اقول صلاة مقبولة وامين لكل المستمعين، يا رب احمي كل الاصدقاء المستمعين يلي صلوا معنا، رفقهم بهالنهار واغمرهم بمحبتك وبسلامك بكل خطوة.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: زميلنا بول عم يشربوا لعنا برعشين إلى ثلاث أيام ما إجت. ومالينا يا بول؟ أنا ما بعرف من الموتور، يعني الله يخلي لنا وفيق وهيبة. يلا وين شفنا وفيق وهيبة؟ بداية عيد مارلياس شفته واقف بالصف قدام كعكة ميروبة. قربت قلت له لجوزيف صاحب كعكة ميروبة، قلت له بشرفك اهتملنا بوفيق دخيلك دخيل اجريك، فيضل منور علينا.

0: انطلقنا نحن وياكم بحلقة اليوم من صارت 6 ليوم الثلاثة 21 تموز جولاي بتونس. شو بيقولوا جويليا؟ ليلة ليلة عيد امبارح كان عيد مار الياس. الليلة ليلة عيد مار نهرة. وين في عيد مار نهرة إذا بدكم تزوروا؟ في رعية مار نهرة، كنيسة كتير حلوة بفرن الشباك، شفيع العيون مار نهرة. كمان حدنا جيراننا حد العشين وحد ميروبا ميروبا بعين الدلبة عندنا كنيسة قديمة كتير حلوة. ليلة بدنا نزور مالينا كل مرة بنروح على عيد مار نهرة بنعلق بالعشاء بنقعد شي ساعتين ومنفل ما منفوت على الكنيسة. بدنا ننزل ماشي اليوم على الكنيسة. وين في مار نهرة؟ دلونا. اليوم كمان عيد مريم المجدلية. بول عم بقول لي شربول بأغبة في كنيسة مار نهرة عمرها 1000 سنة. واو عرفتي وين بأغبة منين؟ حد العشين. بدنا ننزل اليوم. وين بعد في مار نهرة؟ مين بيعرف؟ وبكرة ليلة عيد مار فوقة، يعني عيد مار فوقة الخميس بغدير بيعملوا احتفالات حلوة. منديل القصب شلته مجروح الهوى غزلته. شمع عيد القديسة كريسينا، كريسينا لبنانية من صور أكيد قديمة. ويوم السبت عيد القديسة حنة أما لمريم العذراء في كنيسة كتير حلوة قديمة وهلأ عم يشددوها بعناية عناية بالرعية رعيتهم القديسة حنة ويواكيم. وهذا الأحد عيد جده وتاتا، عيد كل الأجداد وكل المسنين اليوم العالمي هذا الأحد. هيك عنا بميروبا مدينة بيعملوا احتفال كتير كبير للمسنين. جمعية مار منصور تحية كبيرة لهم. ضلي عندي الليل عندي عندي حب وغنية. شربول ب شو اسمه الضيعة؟ مار نهرة بضملصة، هيك بنقريها مارو، بجبال حد بنتاعل. مارون مظبوط مثل ما أول مرة بسمع فيها الضملصة. مشلين من سيدني أستراليا عم بتقلي شربول ونسيت انه مار نهرة هو شفيع ضيعتنا بلبنان بقرقاشة. مظبوط بقرقاشة كبير بزوعة عطول بتغلبات. بعتلنا اياها فويس مشلين. واو عم تقلي مشلين من استراليا عم تقلي شربول نص الضيعة عنا بقضاء بشري بقرقاشة اسمه النهرة. نحن ميروبا ثلاث ارباع شباب الضيعة اسمون إلي عن جد، وبعين الدلبة بيسموا نهرة كتير سبحان الله. يلا هات لنسمع أصواتكم نطمن عنكم، خبرونا وين عم تسمعونا، واعيين منيح نشطين اليوم. تحياتنا لألكم.
1: سعد لي صباحك شربول وصباح مدينة، ويسعد لي صباح إذاعة أغاني أغاني، ونهارك حلو يا رب.
0: تحية لألك خليل مظبوط إليو إليو سوري إليو من حراجل، تحية كتير كبيرة لألك.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول العالم. الحراجل كانت ولعانة على المونديال، ماشي بالفينال كانوا حاطين شاشة البلدية بساحة حراجل. بتفكروا حالكم بنيو جيرسي، يمكن كان في شي 3-4 آلاف شخص.

0: وانت كمان عندكم كنت بغدير تحكينا قبل مرفوة ليلي ليلي تعيدوا شربول صباح نور ينعاد عليكم شربول في كنيسة مار نهرة بالساحة كمان سامي مهنا يه يه شيخ سامي من كفر دبيان صاحب مطعم جلسة الخوابة لازم كل الاسم النهرة يروحوا ببلاش اليوم على مطعم جلسة الخوابة مين بدي يطلع هالأحد على مطعم شلسة الخوابة انتبهوا فيكم تطلعوا وقت اللي بدكم بس تحسوا حالكم مشوبين لتوفروا كهرباء بالبيت وفاتورة موتور تسوا الديجانتور وطلعوا بوردوا بمطعم شلسة الخوابة بكفر دبيان وفروا اشتقنا للراقصة سماهر هي القلبة بتضلها مبوردة بتضلها مفرعة بحكي لك يلا فيك تحطي لنا شي غريب مثل العادة لأنه بدي أحكي شي على هالغنية عمقول سامي مهنا صاحب مطعم شلسة الخوابي بكفر دبيان أهلا وسهلا بكل المستمعين يلا اطلعوا برضو وكلوا لقمة بيتوتية لقمة طيبة وشوفوا نفس الأرجيلة بهالبرودات يا عمي وحية الله مننام بميروبة منصهر 3 ساعات اليوم نايمين بجوني نايمين 5 ساعات وقايم مكسر مش عم بقدر احكي في احلى من الصيفية بكفر دبيان اذا بدكم تحجزوا لهالاحد او للسبت الاحد على الغدا خدوا ولادكم العيلة كلها طلعوا قضوا احلى لوات بمطعم شلسة الخوابة بكفر دبيان فيكم تطلع وقت البدكم بعد الظهر بالليل شوفوا القعدة عندهم بركة كتير كبيرة عاملين على التراس وعاملين قعدة فوق البركة بس انتبهوا ما تنطوا كتير أحسن ما ينكسروا الخشبات وتنزلوا بالبركة لا عم بمزح كتير متينة يلا شو حلو الأعراس حضرنا من شي 3 أشباع مدينة حضرنا عرس بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان مش معقول بتفكروا حالكم بالجنة فوق بين هالخضار وهالطبيعة الحلوة شو حلو هالطريق نحن ماشيين ورا سيارة العروس والعريس نازلين على المطعم شو حلو يلا إذا بكون تحجزوا لكل مناسباتكم خطبة عرس بروبوزل أول أربانة بالصيفية عنا بالمنطقة بيعملوا الأول أربانات بالصيفية نحن بميروبة دايما العادة أول سبت بأب كمان أعياد ميلاد عمادات طلاق سامي مهنا بينظم لكم إياها حجزوا على 0355433322
1: شرب الصباح وبنزول معك جون كلود بنزول ملينا بنزول الكل ينعاد عليك مرة تانية وشو حلوة جمعة القداسة وينعاد على صديقنا شرب الكويك
0: تحية كبيرة لك جون كلود وينوه مخفي شغلينه الطيار الوطني الحر شغلينه عنا شي غريب مثل العادة منه شي جديد

بواجهة عطى الياس النقاش البحري. شو هالقيمة نوكيا؟ هلكتنا. مش قادر احمل التليفون بايدي، خضروا ايدينا، تكسروا ايدينا من الزقيف، وبطل عنا اجرين من الراس. شو قولوا الصبايا؟ بطل عنا خواصر. يا الله شو هالليلة، شو هالابداع، واو واو واو. ديما نوكيان قدم ليلة مبارح حفلة ضمن مهرجان أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان. صدقوني من أول لحظة لآخر لحظة مش معقول شو هالطاقة اللي عنده إياها ديما نوكيان. ما خلينا نقعد، مثل ما عم قلكن اخضروا إيدينا من الزقيف. شو هالطاقة، شو هالفرح يلي زرعه على مدى ساعتين بالمسرح، شو هالإحساس العالي على المسرح، كيف بيقوم بيرقص بيعمل حركات بيرجع بفوت بقلب العزف وبيكمل. ومش معقول شو هالقيمة نوكيان، إبداع بكل معنى الكلمة. بدوجه تحية للفرقة الموسيقية كلها، بدوجه تحية للكورال يلي كانوا هن أساس. توني خوري الصديق يلي رئيس المسؤول كان عن جوقة قيمة نوكيان، توني خوري يلي بتسمعوه دايما بعمشيت المسؤول عن الكورال برعية عمشيت، كمان ريمون أدادو ومدام تومانال توما أدادو، تحية كبيرة لألكن. وياريت بقدر سميكن كلكن كورال كان مؤلف من 10 شباب وخمس صبايا. مش معقول شو هالكورال، عن جد هن وعم بغنوا مع قيمة نوكيان حسيناهن عم بيرتلوا عم بيصلوا كلن أساتذة. مش معقول شو هالحفلة بكل تفاصيلها يلي كانت بمستوى رائع. حفلة اللي خلتنا كل الوقت نضل واقفين نزقف ونعيش كل لحظة. مش معقول شو هالليلة كانت. ديما نوكيان يلي شفناه امبارح بوجه واجهة عنط الياس النقاش البحرية بمستوى عالمي. نحن منفتخر فيك فنان لبناني، منفتخر بكل هالمستوى يلي عم بتقدمه يلي قدمته خصوصا امبارح بأعياد بيروت بعنط الياس النقاش. شكرا لأنك عم تثبت انه الفن اللبناني بعده قادر انه يعملنا لحظات استثنائية بهالظروف الصعبة يلي عم نعيشها. شكرا لك ديما نوكيان، وشكر كبير لأعياد بيروت، أستاذ جهاد المر، مدام جيسيكا ورد المر، شركة تويوتو سي، تحية كتير كبيرة لألكن. كمان أستاذ أمين أبياغي صاحب شركة ستار سيستم، ولكل الشباب والصبايا، لكل فريق العمل يلي كانوا ورا هالنجاح الكبير. ليلة رح تبقى بذاكرتنا مبارح، ليلة قيمة نوكيان بأعياد بيروت بأنط الياس النقاش.

علشان أعياد بيروت بعده مكمل وبكل نجاح ووحيد هالمهرجان مقلع بين كل المهرجانات يلي التغت بسبب الظروف يلي عم يقطع فيها البلد. شكرا لأعياد بيروت يلي كملت ورفضت انه تلغي دولة هالسنة من المهرجان لو غيروا المطرح. بس مثل ما قال جيمانو كيان بارح بعدنا ضمن بيروت الكبرى على وجهة أنت الياس النقاش البحرية. بعد باقي بعد في ليالي انتبهوا مهمة كتير. جون أشقر ليلة كوميدية غير شكل. بعد في ليلة المطرب جوزيف عطية نجم اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. بعد في مروان خوري. بعد في النجمة إليسا ملكة الإحساس بختام المهرجان ب 28 هذا الشهر. أكيد كل الإعلانات عم بتتابعوها على أغاني أغاني. وهلأ بعد شوي كمان بتسمعوا بالبريك برنامج الأعياد بيروت ناطرينكم. يعني إذا بدنا نفوت بالتفاصيل اليوم شو اليوم 21 بكرة ليلة ضحك وغير شكل أجواء غير شكل رح بتكون مع جون أشقر بكرة 22 تموز. نجم جوزيف عطية ب 24 تموز. ب 25 تموز رح بيكون الموسيقار العالمي إبراهيم معلوف. أنا هون بحس ليلة تاريخية رح بتكون بأعياد بيروت. وب 26 تموز الفنان الشامل مروان خوري. وختام مهرجان أعياد بيروت لهالموسم رح بيكون مثل ما قلنا مع النجمة ملكة الإحساس والحب والرقي والحضور الغير شكل نجمة إليسا بختام أعياد بيروت ب 28 تموز. يعني بعد في جرعة كتير كبيرة من الفن من الموسيقى من الفرح. شكرا أعياد بيروت يلي كل سنة عم بتثبتوا انه لبنان بعده بلد الفن مثل ما قال جيمانو كيان بارح وبعده بلد الثقافة وبلد الحياة مش بلد الارهاب وبلد الموت وبلد الدمار وبلد الحروب. تحية من جديد لكل القيمين على هالمهرجان ولكل فريق العمل يلي عم يخلق هالليالي الحلوة. شكرا لكم.

0: إيماز من زحلة، يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. يلا تذكرت امبارح وقت حضرنا جيما نوكيان على مدرج بارك جوزيف طعمس كاف، كمان كانت ليلة تاريخية من كم سنة.
1: الله يسعد صباحك وشرب السعادة، تحية لك وتحية للشعب اللبناني، منتابعك من فلسطين، نستنى كل يوم نسمع صوتك يا شربل، تحية للجميع، نهارك سعيد.
0: شكرا لك ولكل أهلنا بفلسطين المحتلة، تحية كتير كبيرة لكم، وخي أنه عم تسمعونا وشفتوا شو أجواءنا، هيدا أجواءنا، الحياة، الثقافة، الفن، الإبداع، التميز، مش أجواءنا الحرب والإرهاب مثل ما قلت والدمار. هيدا نحن اللبنانية.
2: حبك مثل بيروت، شمس وسماء وشطوط مدور.
3: صباح وشربول، ليه انتو بخير، يعطيك العافية جوزيف شلالة.
0: يا هلا فيك يا جوزيف، تحية كبيرة لك.
2: سعادة وبتأثر فيه حلم الطفولة.
0: يلا حدا راح سأل على الأيسيات عند مؤسسة الأزلة المعدات، بس انتبهوا المراوح، المروحة ب 18 دولار بعده هيدا العرض مكمل. قديش بتلحوا حالكم؟ اصطفلوا مؤسسة الأزلة المعدات، عندهم 4 فروع. هلأ بذكركم وين، بس اسمعوا بشرفكم هيدا العرض يلي ما بيتصدق. قديش سعر الأيسي بمؤسسة الأزلة المعدات؟ رح نسمع العرض بصوت الأستاذ جوزيف الأزلة، صاحب مؤسسة الأزلة للمعدات.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: عرضنا الجديد مكيف 9000 BTU انفرتر ماركة جنرال بلاس، بس $250.
0: بس
4: 12000 BTU بس $265.
0: سمعتوا؟ بيتصدق هيدا الشيء؟ فيكم تتأكدوا أنتوا بنفسكم بحضوركم على أحد فروع مؤسسة الأزلة للمعدات، الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية، فرع تاني على جالوري الاتحاد، فرع تالت على اتصالات سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة حد مستشفى مار يوسف. أما إذا بدكم تستفسروا من خلال التليفون حتى بالواتساب، فيكم بيبعتوا لكم صور لأي شيء عم تسألوا عنه بالواتساب على 03-386-322. يلا بريك، قدام لينا وقت البريك، بيّن عندك مش كتير ما بلحق لقم الركوة، لليوم جينا بسرعة من ورا السهرة مبارح، يعني جينا شوي مأخرين، ما لحقنا نعمل ركوة كافيه دو برزيل. يلا قد ما منلحق، بس المي غليت أكيد من لقمها هلأ، ومنقول ألف صحتين لكل اللي رح يشرب مثلنا كافيه دو برزيل، أو يلي بلش وعم يشرب من الساعة 6.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71-989-989.
0: بعتوا لي هلا من مطعم جلسة الخوابة، بونجور شرب المهنة، كل عائلة جلسة الخوابة عم يسمعونا هالسبت 25 جولاي، عندهم سهرة حلوة مع يحيى عكوم. يا الله شو كنت أصحاب أنا ويحيى، ما بعرف إذا بعده بيتذكرني. يحيى عكوم صوته كتير حلو وحضوره حلو. يلا فإذا في سهرة كتير حلوة غير قعدة السبت والجلسة الحلوة مع برنامج فني منوع الأحد عفوا هالسبت، فإذا فيكن تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة كفار دبيان. إذا عم بتفتشوا على سهرة حلوة أجواء موسيقية غير شكل، احجزوا، رح بيكون الفنان يحيى عكوم. فيكن تحجزوا على 03 054-3-3-2 فإذا 03-554-3-3-2
2: لو على قلبي
0: من الساعة 8 فيكن تطلعوا رح يسبلشوا يستقبلوكم من الساعة 8 فينا نسهر بجلسة الخوابة من لينا السبت فينا عندك شيء شوف الأجندة عندك مين بعد بيحمل الأجندة والله أنا بعدني دقة قديمة ليك ومعي رزنامة فتفكروا هودي العياد حفظهم فتحت رزنامة ميروبة وعم بقريهم هات لنشوف شو كاتبين على قفا الورقة تبعيت اليوم تبع 21 تموز اليوم 21 تموز يوم عيد مار سمعان سالوس أول مرة بسمع فيه ورفيقه يوحنا الكاتبين على ورقة الرزنامة الكثير يتكلم والقليل يفعل كانوا يحطوا نكت من زمان ورسات يقولوا رسات للأكل بإحدى الجامعات سأل الدكتور تلاميذ وطلابه قال لهم إذا كان في 4 عصافير على الشجرة وقرر 3 منهم أنه يطيروا عن الشجرة كم عصفور بيبقى على الشجرة مين بيعرف لك هالخبرية أقولك يا أبونا بيير مالفة بيير سمعان فجاوبوا الطلاب عصفور واحد إلا أنه أحد الطلاب قال له يا أستاذ بيبقى في 4 عصافير على الشجرة سأله الدكتور قال له كيف بيبقى 4 ما أنا أعمل لك هني كلهم 4 عصافير طار 3 كم عصفور بيبقى على الشجرة فقال له التلميذ الطالب قال له للدكتور أنت يا دكتور قلت قرروا ما قلت طاروا قال له اتخاذ القرار مش يعني تنفيذه بعدهم عم بيفكروا يطيروا العصافير تلك الخبرية وكانت قال هيدي الإجابة الصحيحة بالفعل لأنه هن قرروا العصافير يطيروا بس ما طاروا قال هيدي القصة بتلخص حياة بعض الأشخاص يلي بيلاقوا بحياتهم شعارات كتيرة وكلمات رنانة وبتلاقيهم نجوم بالمجالس وبين الأصدقاء لكنهم هن منهم بالفعل هيك بحياته الحي يبتعف عمين بتنطبق هيدي مثل الوزراء اللي عنا قرروا يجيبوا لنا الكهرباء 24 ساعة يمكن الوزير جو صدي عم يلعب على الكلام هو قرر يجيب لنا الكهرباء بعد 6 شهر بس ما بلش ينفذ قرر يلا فرجونا مين عم يسمعنا بيها الوقت ساعة 7:34 دقيقة بتوقيت مدينة بيروت مين عم يسمعنا بيها الوقت يلا خبرونا على 71-989-989 بس بليز يكونوا فويسات سريعين واضحين يعني جربوا قد ما فيكن انتو عم تسجلوا عملوا معروف يعني وطوا صوت الإذاعة من حدكن يلا بدنا بلش نعمل تعداد رح بلش بالعسكر مين عم يسمعنا من العسكر كل المستمعين وين رايحين شو عم تعملوا يلا خبرونا رح بلش بالأبل
7: بونجور بونجور شربيل بونجور ميلينا بونجور إيدي بونجور الجميع أنا معك إيدي أنا عم بسمعك على الخط
0: أهلا وسهلا فيك يا إيدي زميلنا إيدي هلا بيكون أو عم بشنخر أقولك بشنخر إيدي هنين دي جي اليدزي ليه مسمى حاله اليدزي الو الو الو بونجور
8: الو
0: حضرتك طالبتينا
8: الو بونجور
0: يا هلا كم منقوشه مدام بدك الو
8: الو
0: اي مين معي
8: انا عم
0: بحكي
8: مع شربل سعيد
0: لا هون معك فرن ابو سمير بدك ويني
8: سوري
0: لا شرب السعادة معك لك الله سكرت حرام يا الله رجعت الفلة ان شاء الله ترد. لك يا مدام عم بمزح معك، ما عرفتي صوتي؟
8: تقبلني تقبلني صباح
0: الخير. شهيتك طول عمرك. مين معنا بس ما عرفنا مين معنا؟
8: كلوديت
0: أشعر. ليكي كلوديت، كلوديت أشعر بتعرفوا تعرفنا عليها أول مرة كنا نروح على ميديغوريا، ما هيك رفقتينا بسفرتنا؟ يا الله بتجنني بتجنني ست كلوديت، تحية كبيرة لك.
8: إذا ما فتحت عيني وحكيت
0: لي وبيعها
8: ما بقدر.
0: لك طول بعمرك ويعطيك الصحة ويعطيك أيام حلوة.
8: أهم شيء سلمي
0: عملينا فوتي. إيه عم تسمعك ميلينا بتسلم عليكي. يلا ميرسي على اتصالك مدام كلوديت.
8: ميرسول لك يا روح.
0: طمنينا صحتك منيحة؟
8: الحمد لله كتر الله سلم المستهل.
0: طول وين ست كلوديت، معقولة انت تكوني اكبر مستمعة عم تسمعينا؟
8: انا عمري
0: 85 سنة. الله يطول بعمرك ويعطيك ايام حلوة واهم شيء يعطيك الصحة. طول بعمرك.
8: ميرسي كتير.
0: باي باي باي باي. يلا شو مهضومين المستنين يلي بيسمعونا هلا. بفتكر انعام اصغر مستمع عم تسمعنا.
9: كيفك كيف صحتك؟ حبيت صبحك اللي زمان ما صبحتك، بتمنى لك نهار حلو.
0: اهلا وسهلا فيك انعام من عبي. يلا هات عم نشوف مين عم يسمعنا. سالناكم بس بعتولي فويسات بليز. اللي بعنا سيطان كولونيل سعد من المنصوريه، سعد صباحك، تحيه كثير كبيره لإلك. شو كيف وضع الباسبورات بالأمن العام؟ تعرف أنه ما عم بمر، وعرفت بعد المتابعة أنه هلأ ما عم يطبعوا للباسبورات اللي دفعين عليهم خدمة السرعة إكسبرس. هلأ عين الناس يلي مش قادرة تدفع 4,900,000 زيادة ليأخذوا باسبورهم بسرعة، والله يعين الناس اللي أكلوا ضرب. في ناس مسافرين معنا مجددين باسبوراتهم بال2023، يعني ما صار لهم 3 سنين وأكلوا الضرب وعم بيجددوا باسبوراتهم عن جديد. أم ميشيل أم العريس، تحية كبيرة لك مدام يمنى. جورج عم يسمعنا هو ونازل على الخدمة، الله يكون معك.
10: بونجور شربيل، كيفك؟ ماشي الحال؟ بس حضرت قل لك بونجور وبونجور لك، معك سوزان من بعبدك.
0: يسعد صباحك سوزان، تحية كبيرة لك.
11: صباحو شربول، صباحو ميلينا، صباح جميع المستمعين. أديل معكم، فينا ما نسمعكن.
0: والله يا دال بحسك انت صايرة مثل علبة المالبورو، كل الناس بتعرفك، ما في لزوم تقولي اسمك. يلا مين عم يسمعنا خبرونا على 71-989-989.
12: صباح وشربيل، معك انصاف صباح عم تسمعك. سعدني صباحكم.
0: يسعد صباحك ست انصاف.

0: أهلا وسهلا فيكم بكل يلي عم يسمعونا اللي بلشوا معنا من الساعة 6 ويلي هلأ تبعنا عم ينضموا لقلنا. إذا هلأ بعدكم واعيين من إلكم صباح الخير، قوموا غسلوا وشكم، اشربوا لكم فنجان كافيه دو برازيل بتصحصحوا وبتوعوا كتير منيح.
1: عايشة البول، كيفك؟ صباح أنا باميلا ونازلة على الشغل أنا وابنة على الكارتريب. أنا بكون مرته لجورج اللي رايح على الخدمة. بونجورني.
0: والله شو عرفك، بركي في شي ألف جورج عم يسمعنا. تحية لألك ولا زوجك جورج. جورج انت جوزة لباميلا جوابنا اللي حكيتنا من شوي.
2: بونجور ميلينا، بونجور شربل، هافي نايس داي. رانيا بريزانت.
0: رانيا نادر، يسعد صباحك.
3: بونجور شربل، بونجور ميلينا، نهاركم حلو وموفق يا رب. جورج من الحلب.
0: تحية لك يا جورج. إذا كنتم مكملين معنا بقي معنا للسبعة ونص، وإذا بتبقوا للعشرة وبتسمعوا ميراي كل البرنامج من إلكم شكرا. إن شاء الله يكون نهاركم اليوم حلو ومليان خير. صباح وشربول، أجمل صباح معكم وأحلى إذاعة أغاني أغاني بالكون كله. ليه بعد في حدا ما بيسمعكم بالعالم؟ فؤاد غنام تحية كبيرة لك. يلا مبارح وحياة الله، مين كان عم يحضر جيما نوكيان مبارح بعياد بيروت؟ لك بيكبر قلبكم بس يطلع على الإكران، على السكرين الكبير اللي على كل المسرح وعلى الطرفين حاطين على اليمين وعلى الشمال حاطين إكرانات كبيرة، بيطلع بتضوي كل اللون. شو بيسموه هذا اللون تبع أغاني أغاني هنا؟ فوشيا. يلا بس تقولي فوشيا بتذكر شيء، فوشيا. فبس يطلع لوجو أغاني أغاني وكاتبين على كل المسرح بعياد بيروت أغاني أغاني، الإذاعة الأولى بحسب إحصاءات شركة ريتش. ولك بيكبر قلبكم. وأول ما توصلوا على أعياد بيروت بواشة أنطلياس النقاش البحرية، انتوا عم تعطوا سيارتكم للفالي باركينج، بيطلع لكم قلب كتير كتير كبير لوجو أغاني أغاني عم يستقبلكم. شربل صادر يسعد صباحك، كمان راغدة بربارة يسعد صباحك. رد علي جورج قال لي مزبوط شربول أنا جوزة لباميلا. اسم الله علي، عرفتك دغري من صوتك مع أنه ما قلت عائلتك. اللي عم يسأل عن رقم الكافيه دو برازيل، إذا ما لقيتو بشي مطرح ما بده شي، بعتوا واتساب على 76 777 361، بتحددوا وين ساكنين بأي منطقة، وكافيه دو برازيل بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لألون، يعني أقرب نقطة بيع على بيتكن. فإذا 76 377 361.
4: صباح الخير مارينا، موجود الجميع على السمع. يشهد الساعة 5 ينعل على الجميع بخصوص مار شربل ومار نياس. مجدلين من صيدا
0: بكالي ينعاد عليك، بس بعدك بيعيد مار شربل وعيد مار نياس، صرنا على عيد مار نهرة وعلى عيد مار فوقة.
5: قلب نار الغيرة.
0: يقول يسعد صباحك.

0: كل اللي عم بيروحوا على البحر احمولنا عيونكم من الشمس دخيلكم عيونك نار. روحوا عند أشقر أوبتيك. عند أشقر أوبتيك موجودين عنوانهم صار 3/4 المستمعين بيعرفوا. مين بيعرف وين؟ يعني أول مرة عم برجع أذكركم بأشقر أوبتيك. مين بيعرف وين موجودين أشقر أوبتيك؟ مين بيعرف؟ يلا اللي بيعرف يخبرنا على 71-989-989. عطول كنا نحكي عن أشقر أوبتيك وهلأ لأول مرة بهذه الصيفية عم برجع أذكركم. بس مين بيعرف وين موجودين؟ لأنه عاملين عروض كتير كبيرة على النظارات الشمسية لونات سولير والميديكال كمان. مظبوط رامي تابي 431 بيزقم كايل. يلا كمان مين عم بيقلي؟ نادي عبد الحي عم تقلي ولو بالزوق ورا البريزيدانس. مظبوط هيدا بسموه سانتر فالدزوك. ام الياس بدك تروح عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل وتختار اللونات اللي بدك اياها. بيعملوا لك حسم ممكن يوصل ل60%. نعم ل60%.
1: ايه صباح وشكرا تاني مرة. أشقر أوبتيك موجود بالمحل بالكلينيك تبعولهم.
0: والله برافو عليك. لك يا جوزيف من انت وصغير هالقد فتح على الموجودين بالمحل بالكلينيك.
2: بونجور شربل ومليينا كيفكم منيح؟ انا بدي خبرك انه اليوم في وهون وراك على الفي ابي فيير افيك بليزير. هيدا مركز ورا جان نصار حد هونيك عاملين اليوم ختام للسن المركزية إذا بتقول. بيعملوا اكتيفيتي لكبار السن من عمر 64 في شخص بالمية وسنتين. عاملين اليوم مسرحية وشي رائع. ياريت فيك تطلع وبتغطي انه بتشوف تتحضر يعني. واذا بدك ببعث لك نمرة المدير المسؤول هونيك وتشوف كبار السن شو عم بيعملوا من ورا هالست المهمة اللي مستلمة هالمركز جيني داود. شي رائع. إذا قادر من بعد العشرة هني على 10:30 ببلشوا المسرحية وببلشوا الأكتيفيتي الرقص والشي حلو كتير يعني. إذا بتشوف أنت بتحكي لوحدك بتخبر عنه أوكي. إذا بتحب ببعت لك رقمة بتتصل فيها بتروح بتحضر.
0: كتير حلو بس أنا عندي ارتباطات بعد. عندي مواعيد بعد الساعة 10 يا نادية. مرسي لأنه خبرتينا وهلأ المستمعين كلهم عرفوا. كنا بنحكي عن أشقر أوبتيك بزوق مكايل. فإذا هن موجودين دغري وين روبان البريزيدانس زوق مكايل. أول ما بتكون تطلعوا بآخر السانتر على شمالكم بوجه محطة البنزين دغري. إذا عم تفتشوا على اللونات بتجمع بين الأناقة الجودة والسعر يلي رح بيفاجئكم ما إلكن إلا أشقر أوبتيك بزوق مكايل. مش معقول اسم كبير من نحن وصغار بنعرفه لأشقر أوبتيك بزوق مكايل. هلأ عندهم تشكيلة ضخمة من أشهر البراندات العالمية بأسعار رح بتخليكم تقولوا معقول هالشي. زوروا أشهر أوبتيك بأول طلعت زوق مكايل على الشمال سانتر فال دو زوك على رون بوان البريزيدانس واختاروا اللونات اللي بتشبهكم. هلأ إجا موسم البحر وشوفوا بحالكم مع أجمل لونات سولير. عرموا على البحر تدون الأسعار عند أشهر أوبتيك رح بتفاجئكم. وحصومات لمستمعي أغاني توصل ببعض اللوناتات ل60%. بس بليز رح أقول شغلة يعني ما تروحوا تشارعون تقولوا شرب الآل حسم 60% بتوصل ل60. يعني في أنواع عليها ديسكاونت 60%, في أنواع 40, أنواع 30, أنواع 50, أنواع بيعطوكم إياها ببلاش.
3: بونجور شربول كيفك؟
0: كتر خير الله.
3: أشقر أوبتيك على مفرق الزوق. نحن أولاد المنطقة بنقول له مفرق الزوق صح العنوان اللي عم بيعطوه، وانا ربحت لينات من عنده.
0: خي خي خي مبروك الشرف. قد ايش شفت حالك على اصحابك واهلك فيها؟ والحلو عند اشهر اوبتيك انه ما بعزبوكم ترجعوا لعنده مره تانية، يعني بغض النظر قديش باليونات ميديكال بيكونوا الدرجات كتار، ماكسيموم 5 دقائق بضيفوكم فنجان قهوه كافيه دو برازيل، ماكسيموم 5 دقائق وهيك بتستلموا اليونات مثل ما قلنا قد ما يكونوا الدرجات عاليين. زوروا اشهر اوبتيك بزوق مكايل اليوم قبل بكره وشوفوا الفرق بالاسعار وبالنوعيه وبالتشكيله الكبيره. بيفتحوا كل يوم من 9:30 الصبح لغاية 7:00 المساء. رقم 76-660-330، هيدا رقم أشقر أوبتيك بزوق مكايل، 76-660-330 أشقر أوبتيك.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71-989-989.
0: الوقت كيف بيمرق بسرعة، صارت 7:09 بعد ما بلشين. يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، تذكروا دايما انه النهار الحلو ببلش من اول ساعة جديد بس واولا اغاني اغاني مطلوب مني انه احكي عليها وما خليكم تسمعوها. صدقوني كل بداية حلوة بتعمل فرق، خلوا نهاركم من هلأ قرروا انه بدي يكون احلى يوم. بعد تحكي مالينا عم نسمع جديد النجم وائل كفوري، بيطلب منك طلب، بيطلب منك طلب قليلة، هزي براسي قليلة نعسان اليوم حاضر اجي منو كان رح عدت 3-2-1. عيد الغنية من اولها بليز لأنه المستمعين أكيد عم بيسبولي. يلا 3-2-1 الله يخلي هالكمبيوتر. يلا اسمعوا أو صوت الراديو بسياراتكم على الأخير على الأخير، خلوا الصوت يلاقي بعض.

0: بقى كفرة سابة بركات كمان يسعد صباحك ونحن منحبكم.
1: ينعاد عليك بعيدنا قلبك يا رب وبعيدنا لي يا شباب.
0: لك يا ناجي لك يا ناجي مش امبارح عيطنا دخلك؟ خلص خلصوا الأعياد صاروا ورا ظهرنا مرشار بالجوة بنص قلبنا مزاجي حافر مطرح لقلو بنص قلبنا بس عيد مرشار بالخلص مرة اليوم التلاتة نحن
2: الحق علي ضل براضيها كل شوي بحكيها ما بيهون علي عيون
0: يلا اليوم رايحين أنا وميلينا مش هيك قلت لها لنادية ما فينا نروح نحضر الحفلة بالأشرفية تبع المسنين رايحين نعمل تشكيلة من عند مطانوس تريدينج لكلبة ميلينا أغونا ليان من كفر دبيان عم تسمعنا هي ونازلة على جون هات لشوف إذا مزبوط أنا بعثت لي فيديو هات لشوف إذا مزبوط عم تسمعنا واو مبروك حلوة سيارتك اسم الله فيبيان الله يبعد الضربات يلا اعملوا مثلنا وروحوا عند مطانوس تريدينج او فيكم تفوتوا على الويب سايت وتشوفوا شو عندهم وشو جايبين يا ويلي لكل يلي عندهم بسينات وكل يلي عندهم كلاب
2: هيدي اميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم توثق فيي
0: يلا ميلينا عم يبعث لي شرب المطانوس جايبين هيدي منيحه لنا ولكل المستمعين ما بعرف شو بسموها ميلينا بتحطيها على فرش السياره بس تقعد الكلب واو شو حلوه حتى بالاخص الكلاب يلي بيوبروا مشان ما يهرهروا على المقعد سياره بتحطوا لهم مثل فرشه ليك عندهم كارسيت للسياره للكلاب لا ما بصدق هي ضل ناقصنا
2: اني بكيها بتغار من الهوى وكل شوي نحن
0: مطانوس تريدينج صار عندهم تشكيل كتير كبيرة من أكل البسينات والكلاب دراي فود وات فود وات فود وباتي باتي كيف بدي أقول ولا أطيب وعندهم تريتس وكمان عندهم جايبينهم من إيطاليا من أهم المصانع من أوروبا شركة مطانوس تريدينج مثل ما بتهتم فينا أصرت أنه تأمن كل مستلزمات وأكسسوارات الكلاب والبسينات أكثر من 400 صنف صار موجود عندهم عندهم تياب عندهم إذا بدكم كل مستلزمات أعياد الميلاد للكلاب والبسينات لازم يعملوا تعاون معك يا ميلينا تصير أنت تزيني أعياد الكلاب والبسينات بالبالونز سيركل شيد بالونز
2: مش عم توثق فيه
0: عندهم شامبو خصوصي للكلاب والبسنات عندهم مقص ضفير عندهم فراشة يلي هول مثل فرشية بتشيلوا الوبر بتمشطون بتهرهر الوبرات عن الكلاب والبسنات فوتوا على mtanostrading.com وما تنسوا تستفيدوا من حسم ال 15% مثل ما انتم بيطلع لكم بحق لكم تستعملوا البرومو كود تبع أغاني 15 أو 15 كمان كلابكم وبسيناتهم بحق لهم بيطلع لهم حسم 15% لكل مستمعي أغاني
3: مش معقول شو مر علي بحياتك
0: وإذا بتتسوقوا للكلاب والبسينات بقيمة $40 اسمكم رح يدخل بالسحب بالقرعة على جايزة ما رح أقول شو هي رح أرقصكم بس قيمتها $200 إذا بتتسوقوا $40 للكلب اللي عندكم أو للبسينة اسمكم بيدخل بالقرعة على كادو قيمته $200 واو عم يبعت لي شرب المطانوس ميلينا الدراي فود واو

بيبعتوا لنا كل يلي منزلين ابلكيشن جبل لبنان بتوصلكم الاخبار اولا. هلا وصل لي نوتيفيكيشن من جبل لبنان، تجدد القصف المدفعي فجرا على الطاهر بالجنوب.

بليز حطي لنا يا بعد البريك مليانة بليز. يلا سبعة تماما، مين بيعرف شو بيصير الساعة سبعة تماما؟

0: بتعرف شو بيصير الساعة سبعة تماما بيزوق مصبح بأنتلياس بجبيل وبيجوني على الأوتوستراد انتو رايحين صوب كازينو لبنان قبلك فرح باب. مين بيعرف شو عم بيصير بهاللحظات؟ يلا مين بيعرف جاوبوني على 71 9 8 9 9 8 9. رأي بينتهي بتسعة صفر ثمانية مزبوط. يلا شو عم بيصير بهاللحظات سبعة تماما؟
1: يفتح فلافل أبو أندريه.
0: ولك شو هالأدال تربحي ساندويش فلافل مع توم زيادة مع طراطور زيادة. بدي عشيكي فلافل ولا عم تحكي مع حالك. رقم بينتهي بأربعة ثمانية واحد مزبوط. عم بيفتح فلافل أبو أندريه. كمان والله فيفيان من كفر دبيان قالت لي الشربول اكيد بيفتح فلافل ابو اندريه الساعه 7
2: بهالوقت. بيفتح فلافل ابو اندريه
0: بكم فرع؟ مين بيعرف يعدل لي الاربع فروع اللي عندهم اياهم فلافل ابو اندريه؟ مين بيعرف؟ يا الله يا الله شو بموت بالفلافل انا مع طراطور زياده.
3: ولك يا شربول بيفتح فلافل ابو اندريه.
0: ولك يا عمي برافو عبد الله الكوراني من عكار عم يقول لي بيفتح اطيب فلافل فلافل ابو اندري. انا احلى وحده بسمحك رح فكر عن جد انت مش معك. طوني رعد كمان عم يقول لي بيفتح فلافل ابو اندري. طب هات لنسال هلا مين بيتروق فلافل؟ مين بيقدر ياكل ساندويش فلافل قبل الضوء؟ مين؟ عن جد ليه بيفتحوا بكير؟ هلا عندهم ترويقة فول وبليله وحمص لوحده بس ساندويش فلافل قبل الضو يا ويلش. طيب هيك يزرزب عليكم عتيبكم الطراطور. طوني مطع كمان برافو بيفتح فلافل ابو اندري. شربول فلافل ابو اندري موجودين بانتلياس بكفرح باب. بكفرح باب بعد ما فتح مفرق غزير بس اوتوستراد جوني مزبوط. والزوق وجبال نسيتو جبال أجمل فرع بجبال
4: عملتان أنت الياس جبال.
0: برافو روشي خليل.
5: يعني معقولة ما كنا نعرف إذا كل يوم نسمع أغاني أغاني وكل يوم بتقلنا أنه الساعة 7 بيفتح فلافل أبو أندري. يلا نهاركم حلو ومعكم تراس حلو.
0: تحية لك وشو حلو عائلتك كله حلو بحلو. شربول فلافل أبو أندري موجودين بزوق مصبح بجوني جبيل وأنتلياس. لك يا عمي شو هالإلي إلي أنت اللي عندك آيز أوف لبنان؟ جاوبني لأن الصورة مغيرة.
6: كتير طيب الفلافل عند الصبح أنا كنت أكل أنا وفيقتي بالزمانات.
0: أمليس وكنت هيك تزرز بتشرشع حالك طلطور. والله بس مش ليلة حافظة الدعاية عم تقول الشربول رح بيصيروا خمس فروع بالقلب ما يكون يرخص لك عمري ويهون الغالي. أطيب ساندويش فلافل الصبح شهيتكم. ايه ليك مغير الصورة آيس أوف لبنان.

0: عليك ابو ذياب، بقالك شي مره اكل انت فلافل ابو اندري؟ بتعرفوا طالع عبالي شي، بس بليز بعتولي مين عنده بسينه او كلب، يلا على الواتساب مش اتصال، خلي السنترال ميلينا مشغول عندك احسن ما يطنطن على راسك وتقوم تعصب علينا. هلا على ال 71 9 8 9 9 8 9 مين عنده كلب او بسينه؟ يلا بعتولي في سوربريز. يلا عم يبعتولي، بدي نقي حدا بشكل عشوائي، بدي أقدم له كادو للبسينة أو الكلبة. بدينا فيك تطلبي لي بهالوقت شرب المطانس إذا بيقبل يطلع معنا على الهواء صاحب شركة مطانس تريدينج. لا أطلبيه من 01. لا ميلينا عم تنبش على رقم شرب المطانس بتليفونها مش حافظته. لا لا لا ميلينا نزعتيها. يا ويلي كل المستمعين هيتون عندهم كلاب وبسينات. مالك ابو ذياب عم بيقول لي اذا مطانس تريدينج عندهم شي فرع قريب عالشوف. ولك يا مالك الله يساعدنا عليك، مطانس تريدينج هن شركه كبيره بيستوردوا من كل انحاء العالم، موجودين براس الدكوانه كمبنى كتير كبير لمطانس تريدينج، بس عندهم حوالي 70 تراك، حوالي 70 كاميون بيوزعوا بكل لبنان. فيك تطلب ديليفري من عندهم او من خلال الويب سايت mtanostrading.com أو فيك من خلال الواتساب على 03-92-92-83 03-92-92-83. بدي نقي حدا بدي ربحه للكلب اللي عنده أو البسينة. صار معنا صاحب أحد أصحاب شركة مطانس تريدينج، إن شاء الله ما يسبلنا. شرب المطانس وعيتي؟ لا واعي شرب اللي بيسمعنا كل يوم. شرب المطانس صباح النور.
1: صباح الخير حبيبي.
0: اول شيء بدي اقول لك ميرسي باسم كل اصحاب البسينات والكلاب، رح ينبسطوا منك كل اللي عندهم جمعيات للحيوانات لانك عم بتدلل الكلاب والبسينات مش بس المستمعين. شرب كنا عم نقول اكثر من 400 صنف هلا جبتوا على لبنان، يعني اذا بدنا نلخصهم كل شيء يعني اكل مستلزمات للبسينات والكلاب.
1: سوري سأقول اول شيء ال 400 صنف اللي وصلوا احنا بعد في بعض شحنين على الطريق.
0: في اصناف جديده
1: في عنا جايبين شحنين المكنات الدراي فود، شحنين المكنات الماي اللي هني كلهم على الواي فاي بيشتغلوا.
0: لحظه شو يعني على الواي فاي؟ ما تقول لي انا
1: برات البيت بتحط الاكل عن بالواي فاي، يعني بتحط لها كميه الاكل
0: تنزلنا لوحده والماي كمان.
1: والماي كمان
0: بشرفك. نحن بتعرف انه مسافرين على البرتغال واسبانيا ب 29 شهر، رح يوصلكم قبل 29 شهر؟
1: نشوف اذا وصلت الشحنه اكيد
0: دخيلك، لانه ما فينا نترك اغونا.
1: ما فينا نزعلها.
0: ما فينا نزعلها، عم تسمعنا هلا كلبه ميلينا.
1: وجايبين هلا كمان بالاكسسوارات اللي وصلوا، جايبين قصص كثير مهضومه من البسينات مثل هود الكيس تبع عيد الميلاد، حدا بيعمل له عيد ميلاد للفات تبعوله.
0: لا بس هيدي الشابو اللي بعتها كادو لكلبة ميلينا، لا ما بتقطع شابو. اش خارج البحر
1: هلا صيفية اذا رحت على البحر.
0: مزبوط. ليك في عندكم لونتات؟
1: هلا جاي لونتات كمان، احنا لونتات معهم جايبين يعني نحن بالاكسسوارز رح نوصل تقريبا بين لل 700-800 ايتم رح يكونوا موجودين على الاونلاين بيج تبعولنا، راح يكونوا موجودين بعدد معين بالسوبر ماركت.
0: واو هلا صاروا موجودين بالسوبر ماركت او بس بيطلبوا من عندكم؟
1: السوبر ماركت لا بعد ما وصلوا.
0: طب شربول نحن بنعرف انه الاكل عن جد يلي عنده بسينه او كلب بيعرف، ونحن منهم يعني كل شيء اكل مستلزمات الكلاب والبسينات انه سعره منه كتير مقبول صراحه، فكيف عم تكون الاسعار عندكم؟
1: نحن بنجيب الايكونومي على طول الدرايف، بنجيبه ايكونومي ليكون كل العالم بتقدر تشتري. ل 20 كيلو مثلا الشوي ل 20 كيلو للدوج الايطالي احنا مسعرينه بعتقد $32 على الاونلاين.
0: طيب
1: سعر كتير.
0: فاذا لازم يطلبوا من خلال الويب سايت mtanostrading.com او من خلال الواتساب 03-92-92-83. بشو قصه هالكادو هلا اذا حدا بيتسوق ب $40؟
1: اذا حدا بيتصور ب $40 بس كرمال نعرف العالم على الويب سايت ان احنا صار عندنا
0: مش بس طريق. العرض للاكل البسينات
1: لا لا كل شيء
0: كل شيء
1: مستلزمات للباتس نحن رح نفوت ب يعني نحن على طول معك بنحب المفاجآت انت
0: طب شربل شو الهديه شو الهديه اللي قيمتها $200 رح بتكون
1: بيتصور في الماشينات الجايين تبع الوات طبعا البات طبعا الدراي فود وفي طبعا الماي اذا كانوا موجودين رح نعطيهم واذا لا بنقي ضمن مثل ما امبارح صار بالفاوتشرز اللي ربحون صار هو يفوت ينقي القصص اللي بده اياها ما بنلزمه نحن بانه انت ربحت هيك خلص
0: مناسبه رح اقول لك ميرسي على الموبايل اثنين وعلى التابلت
1: هذه فكرتك ونحن شوفينا ندعم
0: للمستمعين وامبارح ربحنا ستة فاوتشرز كل فاوتشر قيمتها $100 بدي لك مرسي شربل تسمح لي طبعا على الهواء
1: نحن هلا كمان عاملين شيء بروجي هلا مشينا فيه امبارح في جمعيات نحن بنساعدها اللي هي بتعتني بكل شيء باتش عن طريق بتجيبهم عن طريق بتلبهم في كثير جمعيات منا قادره تقيم بحالها مثل بيقولوا هلا عم نعمل نحن وياهم شيء كل شيء مبيعات بتصير على الويب سايت كل شيء للباتش رح تروح رايح 15% لقلهم الجمعية نقدر نساعدهم نحن ديجا بنساعدهم بس هذا الشيء رح نعمله بلس 15% كل واحد بتصور من عنا رح يروح 15% رايع لهذه الجمعيات ما عم بيقدروا يقيموا حالهم
0: واو واو واو الله يقويكم وهون مناسبة شربول أنا بدي حيي نادين الريف والممثلة كارمن لبوس يلي هيك عزميننا هيدا الأحد عاملين بمطعم كيف بشارع المطاعم بأنطلياس عاملين حفل غدا بيعود ريعه على الساعة 12 الظهر هالأحد بيعود ريعه للحيوانات يلي بيلموها بيجيبوها على الجمعية لعندهم بيعود ريعه للمساهمة بإغاثة أرواح بريئة عم بيلمون عن الطرقات فتحية كتير كبير لقلهم بدي أعرفهم عليكم
1: يلا نحن جاهزين أصلا
0: شربول
1: هي أصلا دجا هي ناشطة
0: مظبوط هي نائبة رئيسة الجمعية شربل قبل ما نختم تسمح لي لأنه سألت مين عنده بسينة أو كلب ببيته ما بقدر قلك وانبسطت وعم يبعثوا لي صورهم ممكن نقدر نختار هيك شي حدا وربحوا شي هدية
1: يا شربك انت عم تسألني السؤال انت من أصحاب الشركة أصلا يعني
0: يلا هات لنشوف مين بدنا ننقي يلا رح أطلب انت معنا رح أطلب حدا بشكل عشوائي بيّن انه عنده أو عنده لا عنده بسينة إن شاء الله ترد علينا ألو
2: الو
0: بونجور سوري انا اخترت بشكل عشوائي وطلبتك مين معي
2: ماري حايك
0: شو اسمها هالبسينة المهضومة اللي بعتي لي صورتها
2: ميمي
0: طيب هلا في سوربريز بدنا نقدم لك هديه لميمي
2: ميرسي
0: معنا شربل مطانس على صاحب شركة مطانس تريدينج وسمعتينا انه صار عندهم هلا مش بس دراي فود ويت فود صار عندهم وتريد صار عندهم كل المستلزمات كل الاكسسوارات يلي ممكن تعوزون شو ميرسي طالع ميرسي شو طالع عبالك هلا شي لهالبسينة المهضومة اللي عندك
2: ما بتفرق شو ما بيتقدم لي انا
0: طيب شربول شو
1: تواصل معنا شربول ونحن بنهتم فيها بنغمز للبسينة ما تعت
0: انا اهتم لنا بميمي دخيلك شربول
1: خلص بهتم بميمي
0: شو بتقولي له شو بتقولي له ماري لسي شربل مطانس
2: انا بقول له ميرسي كثير وانا ربحت قبل بمره عندكم
0: من عند مطانس
2: كثير ايه نعم
0: ورحت شخصيا لعندهم
2: رحت شخصيا انا وبنتي كان استقبالهم كتير حلو وبشكره من كل قلبي عن جد الله يديمه هيك عطول ويديمك يا شربل كلك ذوق إلك وإله
0: شكرا أهلا
1: وسهلا فيك مدام
0: ميرسي شربول مدام ماري شكرا لأنه رديت علينا وألف مبروك لميمي وشربل بدنا نقول لك ميرسي على كل شيء عم تقدموه للناس عن جد من هدايا من
1: خصومات نحن نتعرف هالشيء على طول انت تدعمنا الداعم الاول لنا
0: ميرسي
1: نحن وياك
0: وصدقنا
1: مستمرين
0: شربل في شغله لازم اقولها على الهواء يعني انتم من المعلنين لليل مع احترامي لكل المعلنين بيقطعوا معنا بس زي ما بيكون في من المستمعين ملاحظات واوقات يعني الناس هيك بتلاحظ كثير وبتعطي ملاحظاتها يعني انتم من المعلنين اللي كتير قليل يلي صار لنا نحن وياكم يمكن شي 4-5 سنين ولا مرة حدا جرب يعطينا ملاحظة على يعني على طريقة تعاملكم مع المستمعين. ميرسي. يا الله في حدا بيبعت لي صورة كلب بيشان ولا
1: اجمل. يلا ربحوا
0: لا لو شربون ما بدنا
1: يلا بأسر ربحوا
0: ما بدنا نكون يا الله
1: قلوا ربحوا
0: معقولي حدا عنده بسينة اسمها فحمة عم يبعت لي صورة طب

0: رهين، انت عم تبعتي لي عندك كلب.
1: مزبوط.
0: شو اسمه؟
1: عنا بومرانيان اسمه تد.
0: واو، بس الشياطين هولي.
1: لا عنا كتير عائل
0: عن جد، ولا مرة شايف حدا إلا بيركضوا كتير وسرعين وما فيك تلقطيهم، ما بخلوك تغنجيهم.
1: طيب بيجي شي 5 دقايق بالنهار. طيب. بس الباقي كتير عائل.
0: معنا سي شربل مطانو صاحب شركة مطانوس تريدينج، بدنا نقدم لك كادو للكلب الزبطور اللي عندك. اوكي
1: ميرسي كتير، ميرسي، ثانك يو.
2: كمان تتواصل معنا شربول، هي بشو بحاجه له. نحن
0: ميرسي ميرسي شربل، ميرسي
2: منا للمستمعين.
0: اوكي
1: ميرسي كتير لكم، ميرسي.
0: يلا رح ابعث لك رقمون وبدي اقول لك الف مبروك، الف مبروك.
1: ميرسي بوكو. باي باي. ميرسي
2: ميرسي شربول، ميرسي حبيبي.
0: ميرسي لك شربل، وبتمنى لك نهار سعيد، وسلمنا على خيك الي ومادونا وكل الستاف عندكم بشركة مطانوس تريدينج. بس بدي أطلب من المستمعة، بس إذا بتبعت لي اسمها بالكامل، يعني اسمها وعائلتها، لحتى نبعت اسمكم لشركة مطانوس تريدينج بليز. شيكي شيكي بابا، دق لها جولي شختورة إذا عندها شي كلب أو بسينة. بحق لهم الكلاب والبسينات، ما هو دي روح. رح تنبسط من مطانوس تريدينج. غينا نحفاوي، تحية كبيرة لك يا غينا، صديقة.

إذن رين وماري حايك بدكم تتواصلوا مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83 لتنسقوا كيف بدكم تستلموا الهدايا.

يلا امبارح صار معي فصل. انا بحب خبر كل شيء للمستمعين، كل شيء له علاقه بيصير معنا ببرنامجنا بتكون تموتوا من الضحك. ان شاء الله تكون عم تسمعنا. مستمع اسمه فرح، ما بعرف شو عائلتها، لا بلا بعرف بس رح اقول عائلتها على الهواء. دوختني إلا شي شهر، دوخت. تتذكروا اللي كان الاعلان يقطع معنا بيبي لاند، الكوش تبع الاولاد اللي استوردوه على لبنان بمواصفات ايطاليه. وكان مع ميراي كل يوم نقدم كوش لام لبنانيه عندها اولاد، نقدم لهم هيك كيس. هو منه هديه حرزانه بس معنويا، وكانت الشركه توصل لهم اياها على نص بيتهم، على نص بيتهم، كرمال نوع من البروموشن من الدعايه، لحتى اذا حبوا اكيد رح بيحبوا هالكوش بمواصفاته العالميه والايطاليه تحديدا، لحتى يرجعوا يطلبوه من الصيدليات من السوبر ماركت الكبيره ومن كل المحلات. بيبي لاند. يلا بتحكيني سوزان، مدام سوزان تحيه كبيره لك صاحبه بيبي لاند، انه في مستمع ربحت مع ميراي وما لقيوا، يعني بالغلط يعني بعتولها بس ما لقيوا الرقم يلي بدي اياه، كان مقطوع في اقبال عليه رقم 6، ما بعرف لاي عمر رقم 6. الى شهر كفرتهم. نحن بالميروبه بنقول طلعتهم من تيابهم، وانا هيدي بتصير معي كثير. بدها تعويض، السفلو شو بدكم؟ بدي تعويض انا. هلا خبروني وبعتولي كل الكونفرسيشن بينهم وبينها، هلكتهم. يقولوا لي دخيلك شرب ما عم نقدر نطلع من المستمع. جربت امبارح بس خلصت البرنامج اتصلت فيها من الاذاعه، بونجور مدام، معك شرب السعاده من اذاعه اغاني اغاني. اهلا يا مدام، شو قصتك انت؟

0: بيبي لاند بدي تعويض يا مدام. ليش هو أثر على نفسيتك؟ عملوا لك أحباط لأنه ما في رقم ستة؟ قالوا لي أعطينا 15 يوم شهر بس يوصل الشحنة الجديدة منرجع منبعت لك. ودقدق لهم بدي تعويض. أنا ما صدقت أنه هالقد تكون هالمدام هالقد دمرت نفسيتها لأنه ما في رقم ستة. ما بقدر لكم شو عملت فيي بس تلفنتلها. ما بقبل بدي تعويض بدي شوز بدي حيلا شي لابني. ما بقبل يعني اخر شي انجبرت لاول مرة بقلل تهذيب لانه عن جد طلعتني من التيابة. قلت لها مدام في قلي كلمتين وما تخليني احكي تحكي لوحدة. قلت لها مضطر اطبش الخط بوجهك لانك بلا تهذيب بس قبل ما سكر بدي وصل لك مساج. الله يعين جوزك عليك كيف قادر يتحملك
1: غالي على قلبك.
0: مشيت من هون طالع على ميروبا على ميروبا فتت لاشتري خبز من المولاندور بدق رقمي تليفوني بدق رقم 01 برد عليه بونجور استاذ شربل معك مدام فرح بلوط. قلت غير الصوت اللي انا حكيته واتخنقت على التليفون. قلت لها مدام بس سوري انا بالفرن بالمولاندور اعطيني ربع ساعة ودقيلي. ربع ساعة لقد اتصلت وبقدر قلكن شو صار فيي. هو شي عم تحكي بطريقة مهذبة غير هديك المدام. معك فرح بدون ما نقول عائلتها. انا اكلي ضرب كتير كبير من شركة بيبي لاند. قلت عمي شو بهيدي الشركة عم تعمل ضروبة بهالعالم. قلت لها نعم شو الاسم؟ قالت لي فرح وقالت نفس الاسم يلي انا متلفن له بس غير صوت كليا. قلت لها مدام انا اتصلت فيك اليوم شيء؟ قالت لي لا. قلت لها كيف اتنين بنفس الاسم؟ طلعت من تحلى اسم صاحبتها مدري قرابتها وعم تتشكى على شركة بيبي لاند لانه ما عنده رقم ستة. ما بقدر لكم شو عملت. طلعت هيدي المدام فرح الاصلية مش يلي من تحلى اسمها وشخصيتها طلعوا كلهم بنفس النفسية بدهم تعويض. يا مدام اعطيني رقمك لانه طلبتني من 01 رح حول لك 100 دولار تقسمية كاش بتاخدي 50 دولار لإلك و50 دولار لفرح الأصلية. هودي تعويض لانه تدمرت نفسيتكم لانه ما في كوش رقم ستة. ما بقدر لكم بدها تعويض. قلت لها لحظة مدام هلا انا بدي اتشكى عليك لأنه أنت من تحلى اسم تاني يعني طلعت مش هي فرح يعني اثنينهم سوا بدهم تعويض نفس الاسم بس مخبرة كل أصحابها وعم بتلفنوا لحتى يحصلوا على تعويض. عن جد سبحان الخالق ليش مش كل الناس مثل بعضها كل واحد بنفسية وكل واحد بعقلية. بدي اعتذر من مدام سوزان صاحبة شركة بيبي لاند بدي اعتذر منك بس هودي مش مستمعينا هيدي ما بعرف زامطة من شي مطرح وجاي عم تسمعنا
2: مش هنكمل انا عارف
0: يلا ستيفي عم تقلي مش معقول شربول عن جد فيك عالم وقحة. ايه بدها تعويض صفلو شوز كاش ما بعرف شو لانه ما في نيميروسيس.
2: قلبي هدوس علي
3: هتقل فراسي إذا عايش بلا بيك خليك ناس.
0: والله شو عم يصلني صور بسينات وكلاب مثل الأقمار.
3: إذا عايش بلا بيك خليك ناس.
0: شربول مطانوس تريدينج هن أهل الكرم. يلا أولنا صوت الراديو عندكم مين طالع اليوم يبورة بيريفون؟ مش معقولش هالقعدة حلوة بيريفون. يلا شربول طب تاخد رقم سبعة ولما بيكبر لك بتعرفوا شو وصلوا معا يا لوسي. يا مدام ما عندك حدا بالعيلة رقم خمسة رقم سبعة بليز بنعطيكي أكتر من كيس وزعيهم على اسم ابنك تحت الله يوفق.
4: لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك.
0: يا ميراي شو فاتك امبارح بدها تعويض
4: تذكرني في بالي ولا في خيالي من الآخر.
3: انساي انساي باللي
0: مستمعين ويلي هن الكتار وبشكله 99.99% بيبيضوا لنا وجنا بس يروحوا يستلموا هدية من الشركات يلي بتقدم هدايا، عن جد بيبيضوا لنا وجنا. شكرا لكم، مش غلط انه انا بسميكم انتم النخبة، كل يلي بيسمعوا اغاني اغاني النخبة. تفضل شاكر سلوم عبلي شربول، فيك تبعت لي رقمها لأعمل لها دورة شو؟ تخشن؟ شو يعني دورة تخشن؟ هيدي باللغة العسكرية عندكم. واو، في كلبة عند صافي مولدة جايبة 1 2 3 4 5 جراوة. شربول نحن النخبة لأنه أنت الأصل. مرسي لألكم، مرسي.

0: يا الله قبل ما نختم بدي أخبركم شيء كتير مهم.
1: ما منعرف مين يا حبيبي بحدد مجرى القدر. ما بتقدر تطفي القمر ولا بتقدر.
0: مجوهرات الشاعر، مين ما بيعرف مجوهرات الشاعر بشارع الذهب بالبوشية، سد البوشية أول محلات على الشمال. ما تعطلهم بس تروح لعندهم، المواقف مأمنة، يفتحوا كل يوم من الساعة 9:30 الصبح للستة ونص بالليل، والسبت للخمسة ونص. هلأ قشت الصيفية وبلش موسم الأعراس، عندهم تشكيل كتير مهمة، شو بسموه سات طقم كامل، سات كامل للعروس بأسعار مختلفة ولكل الميزانيات. كمان عندهم في سات أبيض للعروس مع حجار الزيركون للأشخاص يلي ما بحبوا الحجار، عاملينه بطريقة ملينة، قصينهم على الليزر، يعني عن بعيد بتفكر إنه هن حجار بس مش حجار. عندهم كمان تشكيلة محابس من كل القياسات ولكل الميزانيات، وانتوا واقفين بالمحلات بيسقوكم فنجان قهوة كافيه دو برازيل وبيصغروا لكم المحبس او بيكبروه بدقيقتين لحتى ما تروحوا وترجعوا على الفاضي وتحطوا بنزين. والمميز بالاتوليه عندهم انه صدقوني كل شيء، يعني بدكم حتى بدكم تقصروا تطولوا السناسل، بدكم تضيقوا تكبروا، مثل ما قلنا ما بيعذبوكم ترجعوا مرة تانية لعندهم. كتير هدايا للعرسان خصوصا للعريس، كمان من كل الأسعار، عندهم هدايا لكل المناسبات خصوصا هلأ بالصيف موسم عمادات بأسعار مختلفة، وحتى بيكتبوا لكم الأسماء مجانا والتاريخ، وحتى إذا بدكم تكتبوا شعار ديني على البلاك على بيكتبوا لكم دغري أنتوا واقفين، خصوصا للخطبة عندهم هدايا كتير حلوة للخطبة. وما تنسوا تشكيلة من الألماس والسوليتير للعروس بكل السايزات ومع شهادة دولية، وعند مجوهرات الشاعر بسد البوشية بتقدروا حتى تتأكدوا انه هيدي الشهادة يلي بيعطوكن اياها هي للقطع يلي شارينها. عندهم مثل يعني كل قطعة بيكون عندها سيريال نمبر، بتقدروا تتأكد، عندهم ماشين خاصة قدامكم بحطوا القطعة اللي شارينا على الماشين، ببين على السكرين السيريال نمبر يلي عطينكم ياه لتتأكدوا انه هيدي مزبوطة ومش مزورة. مجوهرات الشاعر موجودين بسد البوشية شارع الذهب، وفيكم تروحوا لعندهم بوقت اللي

في اطلب منك غنية هيك بختم عليها بدون ما تحط جاريك. صارت ستة. اهلا وسهلا ببيروت للفنان ميشيل رماح, ومنختم على هيدي الغنية. منودعكم, يلا دقيقتين على القد بتكونوا مع ميراي ومن قلب بيروت.

أي محل بدك أرجع عيده؟ مجوهرات الشاعر؟ إذا مجوهرات الشاعر موجودين بسد البوشية شارع الذهب، يعني بس فوتوا بالشارع على الشمال أول محلات بتلاقوا فيه فالي باركينج. إيه مزبوط، مجوهرات الشاعر. شربول عن جد، شادي خوري عم بيقول لي أجمل معاملة عند مجوهرات الشاعر.

0: الساعة 6 ولغاية هلأ رافقناكم بأول قصة من صبحيتنا مع من صارت 6 وهلأ رح تكونوا مع من قلب بيروت ومع ميراي. صلنا فأزن لختام صارت 6. بدي لكم شكرا من القلب لرفقتكم الحلوة. أتمنى يكون نهاركم مليان خير وصحة وأهم شيء راحة بال. أنا برجع بلاقيكم بعد شوي مع ميراي مزرعاني مع آخر الأخبار على الساعة 8 وكمان على الساعة 9. مرسي لكم, بوعدكم أنه نرجع نلتقي من جديد إن الله راد بكرة الصبح على 6 الصبح قبل الكل في موعد جديد من صارت 6. نهاركم سعيد, مرسي مالينا, يعطيك العافية, إلى اللقاء. يلا دقيقة على القد وبتكونوا مع ميراي, ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت.
1: كنتوا مع صارت 6. إعداد وتقديم شرب السعادة, إخراج ميلينا سلهب سعادة.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

صباح الخير، بونجور لكل المستمعين. كيفكم اليوم؟ اخباركم ايه؟ كل المستمعين اللي وعيوا واللي بلشوا نهارهم. بعرف في ناس كتير بلشت نهارها بكير، يعطيكم ألف عافية. أكيد بدنا نقول بونجور لشربيل، وبدنا إنه قبل ما نبلش يعني بدنا نسلم عمالينا مخرجة البرنامج. امبارح كانت غايبة، اليوم رجعت لنا بصراحة، اشتقنا لها. والله في ناس وجودها بيعمل فرق من دون ما تحكي كتير. ميلينا من هالناس دورتي استوديو. يعني حسينا امبارح انه في شيء ناقص، مع انه الي بجنن، بس هيك يعني حسينا كانه القهوه ما لها ريحه، او الصبح بلا فيروز.

يكون اليوم هالنهار لذيذ ممتع مسلي خالي من المشاكل خالي من المتاعب خالي من الفواتير. أنا بيجي عندي الكونسيرج بيقول لي مدام في فواتير بيقول له ما خليهم بعد يومين هلا اليوم ماني قادرة. أكيد يعني خالي من الفواتير ومليء مليء بالأشياء الحلوة والتفاؤل والأمل والقلب الكبير.

شو حلوة هالغنية. مرسي مالينا خيد. نسمع أغاني صلنا زمان ما سمعناها وحلوة كتير. يلا بدكن بيتكن يضل حلو نظيف ولونه مريح للنظر، بدكن دهين بلا ريحة مزعجة وآمن أكتر للعيلة. أكيد مع دهينات بريمو صار فيكن تاخدوا الجودة والراحة سوا. ألوانهم عصرية، تغطية ممتازة للبيوت للمكاتب للمحلات والمعامل، يعني بريمو عندها الحل المناسب لكل استعمال. طلبوها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة 01-900-822 01-900-822.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. توقعات الفلك والأبراج.
3: نبدأ مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة كتير حلوة بس بدها شوية تنظيم. في موضوع مأجل من فترة يمكن يطلب منك قرار أو خطوة عملية. برج الثور يوم مناسب لترتيب يعني بعض الأمور المالية أو العملية. ما تستخف اليوم بقدراتك لأنك عم تترك أثر أكبر من ما بتتصور. الجوزاء يومك سريع الحركة ولكن انتبه من التشتت. ركز على الأولويات وما تحمل نفسك أكثر من طاقتها. برج السرطان ما تعطى الهم إذا تأخر شيء بالنسبة للأمور المهنية. فالأمور رايحة صوب الحل تدريجيا. عاطفيا شخص قريب منك بيحتاج اهتمامك أكثر. برج الأسد الأضواء عليك اليوم وحضورك ملفت. عندك فرصة لتترك انطباع حلو أو تحقق تقدم بموضوع بيهمك. برج العذراء تفاصيل صغيرة بتشغلك بالك اليوم ما تخليها تسرق منك فرحة الأمور الكبيرة. برج الميزان بتفتتش اليوم عن التوازن بين أنت اللي بدك إيه واللي بدهن إيه الآخرين. بتلاقي حالك بموقع الوسيط أو المصلح بين شخصين. يوم بيحمل لك العمق والتفكير. بدي أطلب منك أنه ما تتسرع بالحكم على حدا قبل ما تسمع كل التفاصيل. برج القوس روح المغامرة حاضرة اليوم وبتفكر بخطوة جديدة أو مشروع مختلف. أكيد ما تخلي الخوف يوقفك لكن خطط كتير منيح قبل الانطلاق. برج الجدي مثل العادة عندك مسؤوليات كتيرة ولكن قادر انه تتحملها وتديرها. ما تحمل كل الأعباء وحدك. ماليا انتبه للمصاريف غير الضرورية. برج الدلو فكرة جديدة او الهام مميز برافقك اليوم. عقلك حاضر ومبدع. استفيد من هالأمر لإنجاز اللي تأجل من قبل. الحوت اليوم رح تحس انك اقرب لتفهم حالك او تفهم شخص بتحبه. ما تخلي المزاجية تأثر على قراراتك المهمة.

فرز صيفته لمولود 21 تموز، حساس كتير، عنده قلب كبير، عنده أمان واستقرار، كريم بالعاطفة والاهتمام، نقاط قوته الحنين، الوفا والصبر، طبعا نقاط ضعفه المزاجية، الحساسية الزايدة، بيخبي مشاعره. بس مولود 21 تموز ما بيحب العلاقات السطحية، بيحب الصدق وبيعطي من قلبه. مولود 21 تموز بيشبه البحر، من برا هيدي ومن جوا عالم كامل من المشاعر والأحلام والذكريات.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: ياي شو اشتقت لكم من امبارح لليوم؟ كيف عشتوا بلاي كل هالنهار امبارح؟ كيف قضيتوا؟ انه كنتوا متضايقين بعرف لانه فليت انا، بس انه والله يعني مش معقول قليلي انه اوقات بتشتاق للاشخاص اللي قاعدين معك. يعني شو هالشعور هيدا؟ شو هالاحساس انه بيبقى قاعد معك الشخص؟ طيب كيف مشتاق له انه معك؟

0: قرقش بدكن تقرقشوا ما قلكن لا تروحوا على المولندور هولي كرانشي ستيكس جايبينهم جديد نيو ايتمز بالمولندور ما بقدر قلكن شو طيبين وبعدين هيدا الكرانشي ستيكس يعني فيكن تاكلون بأي وقت الصبح فيكن تاكلون مع لبنة مع جبنة اللي بدكن ياه في فليفرز كتير يعني في تشيز غارليك اند هيربس في زعتر بارميزان كتير طيبين هولي بس وين عند المولندور روحوا لعندهم بكل فروعتهم اكيد لانه هون رح يصيروا ترند بكل بيت بكل سياره بكل مكتب ودائما المولندور مجننا مثل العاده كل الاشياء طيبه شو يعني بس تفوت على المولندور جاي تشتري كيس كعك جاي تشتري كرانشي ستيكس بطلع محمل معك ما بيساع الصندوق
1: يا غايب لي ما تسأل احبابك اللي حي
0: حبيبة قلبي يا جوسي الله يخلي لي اياكي بس مغيره دخلك الصوره ولا جوسي تاني بونجورك حبيبة قلبي انت ومعنا بنشتاق لك بقول يا رب ما يخلص الوقت حبيبة قلبي الله يخلي لي اياكي هلا هي وحتى غنية مالينا اجا بالي هي قصة التليباتي انه هلا العلم ما عنده شيء بيثبت انه الانسان قادر يبعت افكار مباشره لعقل شخص تاني مثل ما بنشوف بالافلام يعني ولكن بتعرفوا بنفس الوقت العلماء بيدرسوا اشياء قريبه من هالموضوع انه كيف الدماغ بيقرا بالاشارات إذا اثنين عم بيفكروا بنفس الشيء ممكن يكون محبة قوية معرفة عميقة بالشخص ما بعرف ملاحظة تفاصيل صغيرة من دون ما نحس يعني بيصيروا يعرفوا بعضهم من نظرة إنه اثنين بس يحبوا بعضهم ويتجوزوا ويكون صار لهم فترة مع بعضهم بيصيروا يعرفوا بعضهم أو يفهموا على بعضهم إذا بدكن من نظرة بيطلع فيها بتعرف شو بده أوكن هي إذا طلعت وبس يكون في ناس مثلا بتطلع في تطليعها هي بتعرف إنه لازم هو يعرف شو بدها بس بيبقى مشغول يعني هيدي الشغلة بتشدنا كبشر يعني هل ممكن شخص يحس بشخص تاني من دون ما يحكي معه هل ممكن يخطر عبالك حدا وبعد دقيقة يرن تليفونه ما بعرف هل ممكن أم تحس انه ابنها تعبان وهو بعيد عنها

0: قليلة. هيدي شو بكون هي بالتلفزيون وقت كنت أعمل برامج هيدي الكلمة كانت ترند بالنسبة لإلي وللمشاهدين، لأنه كنت أقول دايما ببرنامجي قليلة وأخذوا علي وصاروا كل ما يشوفوني يقولوا لي قليلة. هلأ علمتها لبطرس بقول له تيتا شو علمتك؟ أنا شو كنت أقول على التلفزيون؟ بقول لي قليلة تيتا. هيدي من الكلام يعني بيقولوا إنه دايما عنده واحد محط كلام. هيدي تقريبا. وبعدين عندي شو عندي مالينا محط كلام؟ يقبرني. قالت لي رفيقتي، قالت لي حشت إلي له لبطرس يقبرني، قولي يسلم لي. قلت لها يا حبيبتي يقبرني بعد 100 سنة مش هلا. قال إيه لازم تقولي يقبرني بعد 100 سنة. وعندي يا ويلي. شو كمان؟
1: والسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي أنا.

بيقولوا لي المستمعين شو عندي محط كلام حبيبة قلبي. ايه برافو اشتقت لكم. بتقولي كتير اكيد بدي لكم اشتقت لكم. شو بقول لكم؟ لكن مش طايقتكم، ما بطيقكم، ما بحبكم، شو بدي لكم؟ تأملوا شي مذيعة تطلع الصبح تتحيي المستمعين وتقول لهم بونجور. برافو عليك، برافو. المستمع بيخلص رقمه 3-4-2 قال لي تأملوا، برافو عليك، هي بقولها كتير.

انت مين انت انه كاتب على ال ال ال الواتساب تبعك كاتب ان اف ناف يعني او اناف؟ نادر، ولك انت نادر كمان يا نادر. ايه قال وبقول كافي دو برازيل كتير. والله نشفت القهوة معي اليوم، ما بعرف حبيبة قلبي كمان بقولها برافو كمان. القهوة الكافي دو برازيل مش انه قهوة بخبركن عنها هيك انه ما بقدر لكم شو بحبها، ما بقدر لكم هاي الشيء، تفصيل صغير بحياتي بحبه كتير وما بستغني عنه، ما بصدق أمتين قوم الصباح تأعمل ركوة كافي دو برازيل. ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيي وأحلى من كمان تارجت فود. برافو كمان برافو. لارا أنا بقول تقبري قلبي، حياة قلبي. لا بالعكس يا حياتي، الله يخليكي لأهلك يا لارا. تعرفوا أجمل شيء عندي من بعد القهوة أكيد أنه إجي أحكيكم وأقعد أنا وياكم، وما بصدق أمتين أصال على الإزاعة، ببقى جاي مبسوطة مع أنه يا هلا أنا وجاي استفزني واحد على الموتو، بدي أقبره، كنت بدي أقبره، قلت له فتحت الشباك قلت له بدك كفين، تعرف شو يعني كفين؟ مغرومي فيك بده يقطع بيني وبين سيارة وما قادر يقطع، جنني زيحي اللي بإيده يعمل لي زيحي، ولك لوين وين بروح؟

0: حتى اشوف هالفويس. هاي ليحة،
1: بنصحكم تجربوا.
0: شو شو بدنا نجرب؟ هاي تقلي لنا لنشوف. يلا سجلي عجلي يلا.
1: بتقولي كتير بنصحكم تجربوا. اسمك
0: كلوي شويلة. حبيبي يا كلوي، ايه مزبوط بقولها كتير اكيد، لانه بنصحكم تجربوا كتير اشياء منيحة وحلوة، خصوصي المعلنين. بدنا نقول مرسي لكل المعلنين اللي طبعا وفيين لنا وبيحبوا انه نحكي عن البرودكت تبعهم، عن محلاتهم، عن مطاعمهم، لانه بيعرفوا انه بس نحكي بالفترة الصباحية بأغاني بيوصل الخبر لكل الناس. وبشكر الناس بالمقابل انه عم تسمعونا وعندكم ثقة فينا، ودغري بس نخبركم عن برودكت بتروحوا لعنده بتجربوا.

0: بعد شوي راح يطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. راح صوتي مثلا بدي أخبركم عن دايموند هوم كير. أكيد هيدا المطرح كتير مهم مستمعينا، بدي منكم أنه تخلوا رقم معكم، يعني عندهم ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بقلب البيت حسب حاجتكم. يعني إذا شخص عامل عملية جراحية وما في حدا يهتم فيه أو مش قادرين تهتموا فيه بتروحوا على شغلكم، أكيد فيكم تستعينوا بدايموند هوم كير. بيجوا ممرضين وممرضات على البيت بيقدروا يبقوا 24/24، حتى بيجوا لعندكن على البيت بيسحبوا دم، بيحطوا لكم أدوية بالعرق، تغيير على الجرح، تركيب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة، تخطيط للقلب، هولتر 24 ساعة، بالإضافة لتأمين المعدات الطبية. كير رقم 81-31-96-56. وأكيد بدي منكم تفوتوا على الويب سايت، حطوا diamondhomecarelb.com، خلوا رقم معهم، هن رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. Diamond Home Care 81-31-96-56.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبن سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
4: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
5: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حامل معنا مستمعينا اكيد حامل معه اخ وين رايح يا زلمه عود
1: بونجور ميرينا انت بتعرفي الشغله اول شيء بونجور للمستمعين لازم على الساعه 8 و9 تبدلي تعدي محلي وعلى محلي لانه عن جد بحكي دقيقه بيروح صوتي لانه دغري عم يضرب الاي سي علي دغري علي
0: بس تفوت سكره
1: بنبدل
0: بنبدل وايا كيفك؟
1: اول شيء انت منيحه؟
0: كثير منيحه
1: انا كثير منيح ان شاء الله يكونوا كل المستمعين هيك محمسين لنهار جديد افصلت الساعة 8 و5 يعني صار لنا ساعتين وخمسة دقايق على الهواء
0: بنحس
1: حالنا انه كأنه النهار صار بنصه في ناس هلا واعيين وعم يسمعونا وعم يشربوا يمكن قهوتهم قبل ما يطلعوا من بيوتهم يلا الله يكون معكم وان شاء الله نهاركم اليوم بيكون حلو
0: يا رب
1: ما انه بتعرفي محمسين كتير لهالنهار مع انه ميراي امبارح سهرانين كنا بعياد بيروت مش معقول شو هالليلة التاريخية
0: استثنائية
1: صدقيني ميراي ساعتين عم يعزف ويغني ويحكي مش معقول الفنان جيما نوكيان شو وجه رسائل من وجهة أنطلياس البحرية للعالم كله وللبنان حكي عن انه هيدا لبنان اللي بدنا اياه لبنان الثقافه لبنان الفن مش لبنان الدمار والحروب توجه للعالم كله وقال لهم شوفوا لبنان هيدي بيروت اللي بتعج بالحياه كان كتير متاثر شوف الناس قد ايه رقصوا توزع على كل العالم اعلام لبنان كان عن جد ميراي شيء حوالي 5000 شخص معبى المدرج شي بيكبر القلب صدقيني ساعتين بطل عنا ايدين نزقف ونرقص تشوف المدرج عم بيموج بالعالم شو هالجو الحلو شو هالقيمة نوكيا مش غريب عنه حضوره واحساسه بتعرفي حركاته على المسرح يلي بيولع الناس بيولع الحضور الفرقة الموسيقية غير شكل جورج شاكر تحية كبيرة لجورج شاكر العازف الايقاع وال
0: هاي الطبل الكبير
1: طبل مش معقول شو رقص العالم شو هالكورال شو هالمستوى بالكورال كانوا عم بيغنوا تحسي حالهم عم بيسبحوا الله تحية لهم طوني خوري يعني بتعرفي حلو الكورال كان كله كورال فني يعني بنشوفهم عم بيغنوا مع الفنانين طوني خوري بقيادة طوني خوري كانوا 10 شباب وخمس صبايا انا بعرفهم بالشخصي يعني كل حدا منهم هو سوليست بضيعته برعيته يعني الفنان الموسيقي ريمون أدادو مدامته منال توما أدادو طوني خوري بعمشين يعني بدير الكورال ومع ملحم زين ومع كارول سماحة ومع كل الفنانين كانوا مش معقول يعني كانت حفلة كاملة متكاملة
0: حلو
1: تحية لأستاذ جهاد المر ما قدرت شوفه بالعشقة بس شفت أستاذ أمين أبياغي صاحب شركة ستار سيستم وهنيناه وقلنا له كتير رح نحكي اليوم على الموضوع لأنه شكرا مشكورين على الصورة الحلوة ميراي وعلى هالتحدي الكبير كل المهرجانات الكبيرة سارة ودغري بدهم يأسونا وعملوا بيانات ولغيوا مهرجاناتهم وحده أستاذ جهاد المر وحده أستاذ أمين أبياغي وكمان باسكال مغامس صاحب شركة بي جي أم بدي وجه له تحية يلي قرروا يكملوا بعياد بيروت غيروا المنطقة عطيوا حياة لهالواجهة البحرية لأنطلياس النقاش يلي ميراي هي منطقة تراب وحجار ركبوا فيها المسرح الضخم الإضاءة غير شكل المدرج الكراسي الزرق مش معقول شو منظم عياد بيروت مهرجان كامل متكامل صراحة لك التقيت بناس نازلين من ميروبة من عنا يعني عم يبعثوا لي واتسابات عم يشكرونا انه على هالمهرجان وبيكبر قلبك ميراي على الشاشه الكبيره السكرين يلي على عرض كل المسرح وعلى طرف اليمين وشمال اليمين في شاشتين بالطول بس تطلع لوجو اغاني الاذاعه الاولى بلبنان حسب احصاءات شركه ريتش بيكبر قلبك والناس تزقف وحتى أول ما توصل عم تعطي سيارتك للفالي باركينج في حرية بتوقفي في مواقف لتوقفي سيارتك إذا بدك فالي باركينج حاطين قلب كتير كبير نوع من البالون منفوخ، لوجو أغاني أغاني 87.9، بيكبر قلبك أول ما توصلي. هيدا أغاني أغاني، هيدا الإذاعة الأخيرة والإذاعة الثانية كلهم الأول.
0: معلي
1: يلي بيعمل هيدا هيدا الإنجاز كتير كبير أكيد. بكل فخر من أولى أغاني أغاني هي نمبر ون. خليني مراي بس هيك ذكر أنه بكرة رح بيكون الفنان جون أشقر كمان كومبلي ولا كرسي فاضية. بارح كنت عم بحكي مع زميلتنا كارول مارون، تحية كبيرة لها،
0: تحية لها،
1: ما في ولا كرسي كومبلي. رح كون أنا وميلين عم نحضر جون أشقر الجمعة ب 24 شهر يعني هالجمعة النجم جوزيف عطية. بس هيك عم بتخيل بارح على رجعة عمر لبنان كيف العالم كله حملت أعلام لبنان، شو بده يصير بأغنية بغنية لبنان رح يرجع مع جوزيف عطية. السبت رح بيكون الموسيقار والموسيقى العالمي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف كمان سهرة تاريخية رح بتكون. الأحد هالأحد الفنان شامل مروان خوري، والثلاثة الختام مع النجمة إليسا. مثل كل مرة إليسا بتختم أعياد بيروت
0: أكيد في منا إليسا.
1: فتحية لكل المستمعين ميراي اللي كانوا حاضرين مبارح. ميراي قبل ما نكمل أخبارنا بشكل سريع، يعني عنا شيء 9 دقايق لحتى نختم، خلينا أنا وياك بدي أقول للمستمعين، بدي أطلب من ميلينا تفتح لنا السنترا اليوم، بدي سهلة رح أقدم أنا وياك جايزتين هديتين قيمين هلا بوجهنا من سيرفي فاين. بس كل المطلوب إذا حدا بتلفن بيكون عامل داونلود للأبليكيشن كتير مهم، إذا حدا منه عامل داونلود منسلمه الهدية يلي رح أقول بعد شوي شو هي، كتير هدايا قيمة من يعني أصحاب مصالح مشتركين بسيرفي فايد هالأبليكيشن المهمة كتير. بس ضروري أنه يبقوا يعملوا داونلود، يبعثوا لنا سكرين شوت أنه هن يعملوا داونلود. ومثل ما أنت دايما عم تذكري أنه سيرفي فايد هالأبليكيشن اللي بتجمع كأنه 100 أبليكيشن بأبليكيشن واحدة، هي بتساعدنا لحتى نسيسر أمورنا، عم نفتش على خدمة معينة ما ضروري نقعد نتلفن لأصحابنا ولأهلنا ونسألهم مين بيعرف سنجري، مين بيعرف حكيم، مين بيعرف مهندس، يعني شو ما بدنا أي خدمة صغيرة أو كبيرة كلهم موجودين بسيرفي فايند هالأبليكيشن اللي كتير مهمة. وكمان شو حلو ميري إنه الطلاب الجامعات هلا المفارسين طلاب الترمينال يعني بيقدر يكونوا مثل بروكر لسيرفي فايند، بيقدر يبعثوا اللينك لكل حدا عنده مصلحة صغيرة أو كبيرة، مؤسسة كبيرة أو صغيرة، وبس يشترك نسبة الاشتراك السنة كلها لأصحاب المصالح. بس أنت وأنا وميلينا يعني اللي بدي يعمل داونلود للأبليكيشن أكيد مجانا، بيطلع له النسبة من $10. يعني اعتبري أنت مثلا بالشهر فات شي 20 حدا عنده مصالح بالأبليكيشن، يعني منهم هينين يعني بصير الرقم
0: أكيد
1: يزيد،
0: وكل ما زيد كل ما زيد.
1: وأي معلومات بدهم المستمعين نفس الرقم، بس في 2 كود بغيره، يعني هن رقمين بس نفس الرقم يعني بيشبهوا بعضهم، 70 أو 71 10 77 06. فإذا 70 أو 71 10 77 06. فإذا بانتظار أنا ناخد أنا وياكي خلال
0: يلا فتحينا السنترال
1: اتصالين ميراي على 01-322-1000. أول حدا رح من ربحه اشتراك لمدة شهر بجود لايف فتنس جيم يلي موجود عنده كذا فرع، هن بيختاروا وين بدهم بالكاسليك، بدهم بعين الرمانة، بدهم يعني عنده عدة فروع. وكمان رح بيكون في جايزة تانية. ليكي ميراي صار معك الاتصال.
2: ألو ألو وي بونجور
0: بونجور أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: نور شهوان.
0: نويل
2: نور شهوان.
0: نور كيفك يا نور؟ نورتينا. منزل التطبيق سيرفي فاين؟
2: هلا عم نزله.
0: برافو شاطرة. أكيد يعني لأنه كتير مهم بالنسبة لكل الناس.
1: في أسأل ميراي نور وين ساكنة بأي منطقة؟
2: بحلت.
1: بحلت قريبة على الكاسليك.
0: كاسليك
1: وهمك تشترك لمدة شهر مجانا بالجود لايف فتنس الجيم. هنا عندهم بس هنقول للمستمعين عندهم فرع بجل الديب، فرع بعين الرمانة، وعندهم فرع كتير حلو بالكاسليك. رح نقدم لك اشتراك لشهر بالكاسليك.
2: اوكي ثانك يو سو ماتش.
1: في اتمنى عليك يا شغلة يعني ضروري تعملي داونلود لس

0: مبروك.
1: باي باي باي. يا هلا باي باي.
2: ميري رح نكمل نحن بأخبارنا، بس كمان في هدية تانية.
1: شو هي؟
2: كتير حلوة.
1: ايه؟
2: كمان اشتراك شهر مجاني لصف ال شو اسمه هيدي اللعبة المواي مواي تاي.
1: ما بعرف
2: مواي تاي. بلا في كتير عندها هواة بلبنان وبمرسوة. إذا حدا بهمه يعني مش
1: اللي بحب
2: يلي بهمه تقدم الدارك دراجون. هيدا نادي كتير مهم موجود بالديكواني. إذا حدا قريب من منطقة الديكواني من وبهمه يشترك مجانا لمدة شهر يتصل فينا على 01-322-000. فإذا كمان هدية كتير مهمة. ميراي بأخبارنا بانتظار أنه ميلينا تعطينا الإشارة إذا في اتصال حدا بهمه هيدي الهدية. بإحصاءات غرفة التحكم المروري في قتيل و14 جريح امبارح بعشر حوادث سير. بعد المتابعة هذا القتيل ميراي كان أكسيدان صاير قبل بأميون موتو زحطت وكانوا الشخصين اللي كانوا عليها جرحى توفى بالليل واحد منهم كانت إصابته بليغة.
1: يا حرام.
2: بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي تسجلوا امبارح اللي ضبطتهم رادارات قوى الأمن الداخلي عددهم 606 مخالفات سرعة زايدة. فإذا بدي كمل بموضوع السلامة المرورية وعن الإجراءات اللي بلشت من امبارح على مطرح ما صار الأكسيدان. يعني بيصار في يومين أربع قتلى بفيترون على مدخل ميروبا. صار في إجراءات مشكورة اتحاد بلدية كسروان وزارة الأشغال وبشكل خاص بلدية فيترون ورئيس البلدية المهندس رامي رزق. رح نرجع نحكي عن الموضوع بس خلينا ناخد اتصال.
1: يلا. ألو
3: ألو
1: بونجورين. يا هلا مين معنا؟
3: صباح.
1: وصباحك. مين معنا؟
3: مع كاتيا سلون.
2: كاتيا وين ساكنة كاتيا؟
3: ساكنة
2: بعين سعادة. فيك تنزل عندك وين؟
1: ايه قريبة.
3: ايه اكيد.
2: او بتجير الهدية لحدا تاني.
1: ايه بس
3: ما عندي الا عندي صبي عمره 11 سنة وكان حابب كتير يجرب
2: المواي تاي.
3: قلت له مش وقتها. هلا وقتها معك.
2: هلا شهر كامل مجانا تقدم سيرفي فايت.
3: هلا صارت وقتها.
1: برافو برافو يا كاتيا شو حلو.
3: نكمل له عندهم بعدين اذا انبسط.
2: أكيد رح ينبسط. يلا رح تبقى معنا. ألف مبروك كاتيا. بدك تبقى معنا لحتى ميلينا تاخد رقمك وضروري تعملي داونلود لسيرفي فايند.
3: أوكي. أكيد أكيد.
2: ألف ألف مبروك.
1: ألف مبروك.
3: Thank you.
1: أهلا وسهلا. باي باي باي.
2: حلو الربح. حلو الربح.
1: لا حلو هيك.
2: خاصة مع المستمعين المهضومين.
1: حلو هيك إنه كاتيا ابنها بده يعمل وقالت له مش وقتها.
2: ميري بموضوع الكوع اللي كتير قوي. يعني انت ورايحة باخر فيترون اول ميروبا مفرق وتلجوز يعني اهل المنطقة بيعرفوا. وهيدا الكوع يلي هلأ بيومين ورا بعضهم اربع قتلة كوع خطير جدا. بدي اقول انه بعتولنا بيان اتحاد بلدية كسروان مشكور رئيس الاتحاد استاذ الي بعين ورئيس بلدية زوق مكيل وكمان نائب الرئيس استاذ بيير دكاش رئيس بلدية النمورة بفتوح كسروان ببيانهم كاتبين من وراء الفاشعة يلي صارت على طريق كسروان الرئيسي مفرق وطل جوز يلي أودت بحياة عدد من أبنائنا تداعت البلديات المعنية يلي هي فيترون وطل جوز حراجل وميروبا بالتنسيق مع اتحاد بلدية كسروان لفتوح. تداعوا لاجتماع طارئ صار مبارح بمقر الاتحاد ترأسوا رئيس الاتحاد الأستاذ ياسر بعينه. بحثوا في مجموعة من الخطوات الإجرائية وتم التواصل خلال الاجتماع مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشخص مدير عام المباني والطرق يلي أعرب عن أسفه الكبير لصوت هالضحايا بهذه المنطقة. يعني منيح اللي وقع ضحايا جديد لأنه قبل صاير كتير ضحايا بنفس المحل نفس العمود نفس الأوضة المعمرينة اللي كل مرة بتتدمر بيرجعوا بيزبطوها. منيح اللي وعيوا وزارة الأشغال العامة والنقل وقالوا انه رح بيتم اتخاذ بعض الاجراءات الاولية السريعة من قبل الاتحاد الاتحاد بلدية كسروان الفتوح لحتى ما نرجع نشهد مجازر على هيدا الكوع. رح بيصير في وضع دراسات سريعة وخرائط تخطيطية لازمة لإيجاد حل جذري ونهائي بيمنع تكرار المآسي.

0: مشكورة، مشكورين باتحاد بلدية كسروان الفتوح، ومشكورة ميراي لي، وجه تحية لرئيس بلدية فيطرون المهندس رامي رزق، الرئيس النشيط يلي بادر بشكل سريع لوضع عاكسات ضوء، هيدا الرفلكتر يلي بحطوه بالأرض. امبارح كانوا حاطين إشارات مرورية بالطريق، كانت البلدية عم تشتغل، مشكورين. حتى أول ما ببين عليك يعني أهل المنطقة بيعرفوا مطعم لاروشا اللي مسكر سابقا، حطوا إشارة ضوئية بتنتبه إنه يعني في كوع. كمان أنت وجاي من صوب ميروبا كمان في إشارة تانية، هودي بسرعة تركبوا. مشكورين بلدية فيطرون، وتحية كتير كبيرة لألون، يلي أكيد هل إذا بدك هل الإشارات التحذيرية بالتنسيق مع بلدية المنطقة، ورح بيقوموا كمان بخطوات ضرورية أولية لتأمين السلامة المرورية إلى حين تنفيذ المخطط العام والحل الجذري من قبل وزارة الأشغال. يا يعني ما بدي أقول مبروك لأهالي كسروان وعالي كسروان، لأنه مش كل مرة بدنا ندفع الدم وضحايا لحتى توعى دولتنا الكريمة.
1: الله يساعدنا والله يرحمهم كل اللي أكيد. راحوا.
0: مراي بدي أحكي بموضوع، لا خلص صارت الساعة 8:22، بدي أحكي موضوع الكهرباء، يلي موضوع الكهرباء ما بينحمل بقى. لا. صراحة ما بينحمل.
1: لا.
0: نداء للوزير، أنا ما بدي أتوجه لرئيس الحكومة، لأنه أنا بعرف أنه في وزير الطاقة والمياه جو صدي بده يلاقي حل. نحن بعدنا بأول الصيفية ما في كهرباء بالمناطق، يعني 3 ساعات ماكسيموم عم تجي. هيدي الوعود يلي اعطيتونا اياها لللبنانيين ما رح نسكت لكم، صراحة رح نبقى بالمرصاد لكم، رح نحكي اكتر عن موضوع الكهرباء على الساعة 9 مع كل الفضايح وكل القصص ولوين واصلين. يعني اخذ على خاطر الوزير لانه قال في وسائل الاعلام عم تقول انه رايحين على العتمة الشاملة، كتر خيره طمنا انه الفيول بكفي 9 ايام مش مثل وسائل الاعلام عم بتقول 4 ايام. شكرا لكم على كل شيء عم تعملوه فينا. رح احكي اكثر على الساعة 9.
1: لا شربل مش معقول.
0: ايه اكيد مش
1: شو
0: مقبول.
1: هيدا شو هيدا
0: اكيد مش مقبول ميراي، مش مقبول. يعني بدهم نتهمهم بالمباشر انه متواطئين مع اصحاب الموتورات يلي كل بوطة تابعة لحزب معين، والاحزاب يلي هي دمرت البلد ويلي وصلته لهون. لا مش مقبول يلي عم بصير بالكهرباء صراحة، مش مقبول ابدا.
1: دايما دايما بتسملي بدل.
0: خلينا رح روقك هلا مع اكبر ركوه كافي دو برازيل.
1: يلا
0: قوم. بس خلينا ونشغله انه اهلنا بالبقاع بزحله ببعلبك بكل البقاع، يعني من حوالي الاسبوعين 3 صار الكافي دو برازيل موجود بكل بقاع، ما حدا عنده بقى حجه لا بالشمال ولا بالمناطق اللي صار فيها عوده بالجنوب ولا ببيروت ولا بالشوف ولا بكسروان ولا بالمتن، بكل لبنان كافي دو برازيل صار موجود على كامل الأراضي اللبنانية. إذا ما لقيوا المستمعين يبعثوا واتساب للشركة على 76 777 361، وهن بيدلون بس يقولوا لهم وين بيتهم، بيدلون على أقرب نقطة بيع للكافي دو برازيل.
1: يلا نحن هلا رايحين نشرب كافي دو برازيل وانتو كمان، ومن كافي من قلب بيروت.
2: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.

0: حليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج رسول في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: لكل المستمعين بونجور من جديد. علولي الراديو، علولي الراديو، وانتو عم بتعلولي الراديو بدي منكم تعلولي معنوياتكم. بدي منكم ونو سلولاري ياي مش معقول هالسلولار. شو هالكارثة وشو هالمصيبة؟ بس قلتلكن بالتكنولوجيا الجديدة يعني بعد كم سنة تذكروني وقولوا ميراي قالت انه بكرة ما بيعود في سلولار قريبا، يعني بيصير في شاشة قدامك، هاي الشاشة الطويلة الكبيرة ايه بتصير تقرب وتدق على الشاشة. وين بدنا نصير طيب مع هيدا السؤال؟ انه من زمان ما كنا مقدرين انه رح يصير في سلولارات ورح يصير في ذكاء اصطناعي، ما كنا حاطين ببالنا يعني. هلا شو ممكن يصير بعد 10 سنين مثلا؟ رين صباح الفرح والسعادة لك،
1: رحمونا خلونا ما بين نارين، قتلونا ومات رحمونا يا اهل الهوى لا تلوموا.
0: يعني تخيلوا انه قبل 30 سنة مين كان يتصور انه كل انسان معه هيدا الجهاز الصغير بجيبته بيحكي فيه مع اي حدا بالعالم، بيصور بيترجم بيعرف الطريق بيشتري بيدفع مصاري، شيء يفوق التصور. يعني الذكاء الاصطناعي يعني قبل سنوات كان أقرب للخيال العلمي، إنه اليوم عم نحكي مع برامج بتفهم الكلام، بتساعد إنك تكتب، بتطب، بالتعليم. مش معقول. طيب بعد 10 سنين شو ممكن يصير؟ ما حدا بيعرف أكيد. يعني
2: بيعمل حاله مشغول، حركاته شو غريب يضيعني عنا طول.
0: قال بيصير في مساعد ذكي شخصي لكل إنسان، السيارات بتسوق لحالها، الطب ممكن يصير في تشخيص مبكر للأمراض لأنه عم يعملوا أجهزة صغيرة بتراقب صحتنا وبتعطي تنبيهات قبل المشكلة. يعني قبل ما يصير معك لا سمح الله مثلا ضغط، سكري، سرطان، بيعرف هيدا الجهاز انه انت رح يصير معك بعد 2 سنين.

0: بحب.
1: يلا خلينا نروح على زلقة، خلينا نضل بالواقع ونضل نحن وياكم نخبركم عن حر الأسعار بقلبهم. دايماً عم خبركم قلبهم عنده كل شيء، برادات، تلفزيونات، ايسيات، خصوصي هلأ الايسيات عامل حرق أسعار عليهم، وأكيد أفران، غسالات ومعدات كهربائية كبيرة وصغيرة. عنده أحدث الموديلات من ماركات عالمية، ومثل ما قلت لكم حرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. موجودين البهوم بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا. يلا خلينا نشوف عرض هالأسبوع من البهوم. اير كولر $85 بس، AC MDV 9000 BTU مع التركيب بس ب $420، كمان توب أوفن هود ماركت الإكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775. زلقة بدي منكم تتوجهوا لعندهم، فيكن هلأ طبعا تفوتوا على انستا وعلى فيسبوك، حطوا البهوم وتعرفوا على كل الماركات اللي موجودة عندهم، لأنه هن الوكلاء للماركة الإيطالية إكسبر، ماركة بتجنن. لمزيد من التفاصيل تواصلوا معهم على 70-55-36-11. البوهم بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا، رقم 70-55-36-11. رين بعتت لي صورة الطيارة من جوا، فتحتي لي شريتي انه سافر شي محل. وين رايحة؟ يلا انا حطيت فنجان القهوة كافي دو برازيل وعم بشرب فنجان قهوة، قولوا لي صحتين ولو.
0: قومي تنرقص يا صبي
1: ما بدي
0: خوش
1: بك ايديكي، يا الله بعده مين الصبايا بصير يقولون لك قومي رقصي ما اسألك قومي هي انا ما بعرف وبس تقوم يا محلى ناديا جمال.

0: ميرسي 100 صحتين لإلك. شو تروقت اليوم؟ تعرفوا اليوم العالمي لشو؟ للجنك فود، انه تاكلوا قد ما فيكم جنك فود. يا ويلي، على شي برجر، على شي هوت دوغ، على شي، يا ويلي. هول بالحلم يعني، واحد بيحلم انه يكون عم ياكل برجر او عم ياكل شي من هالنوع. لأنه نحن الستات والصبايا مسموح ناكل بالنهار، يعني بين 1008 2000، خلينا نروح نعطيكم على الآخر، بين 1008 و2000 كالوري لازم ناكل بالنهار. يعني إذا أكلنا ظهر برجر مع بطاطا مقلية أو وشي هيك دايما appetizers منحبهم، موتزاريلا ستيكس أو شي من هالنوع، يعني منوصل يا أحبابي يا أعزائي المهضومين منطلع للألف ومئتين 1300 كالوري. هيدا بس تغديتي؟
1: لا
0: بدنا نروح.

0: لا
1: بدنا
0: نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: بطاطا حبيت هاي البطاطا. امبارح لاول مره من سنه اكلت بطاطا لانه موقف الكاربز يعني بينصحوا يا جماعه. مهم طلع عبالي امبارح بس شو عملت؟ قصيته رونديلات هيك شي 2 سنتيمتر الشقفه يعني راس واحد معتدل يعني نص على نص لا صغير ولا كبير. وحطيته حطيته بالفرن، حطيت شوية زيت زيتون عليهم وشوية بابريكا وملح وأوريغانو وشو كمان وبس. يا ويلي شو طيبين.

مين؟ سليم مهضوم انت دخلك ولا عم تعمل حالك مهضوم؟ بأكلية مقلية اطيب بشرفك. لا شو هالحكي؟

0: مستمعينا، في قصص بالحياة بتنكتب بالكلمات، وفي قصص بتنحكى ببريق حجر ولمعة ذهب. مع مجوهرات الشاعر، كل قطعة عندهم مش بس مجوهرات، هي ذكرى، هي إحساس، هي لحظة بتضل معك. بلش موسم الأعراس ومجوهرات الشاعر، حضرت لكم تشكيلة كتير كبيرة، ست كامل لكل الميزانيات، وكمان الجديد ست أبيض زيركم. هلأ إذا ما بتحبوا الأحجار، عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على ليزر. هول كتير حلوين، ما تفتكروا بعقده. أنا عندي قطع من مجوهرات الشاعر هيك يعني مقصوصين على الليزر. كمان عن مجوهرات الشاعر، تشكيلة محابس بتجنن من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكن بخمس دقايق يكتبوا لكم اسمكن على المحبس بالليزر ومجانا. والأتوليه جاهز على طول بخمس دقايق لحتى ما ترجعوا مرة تانية، بس انتوا رح ترجعوا لأنه رح ترجعوا تشتروا. هدية أكيد للعرسين، للعريس وللعروس كمان، ولكل المناسبات، وبتكتبوا اللي بدكن اياه بالليزر مجانا. سمعينا كل يوم رح نعرفكن على كل شيء جديد عند مجوهرات الشاعر بسد البوشرية، موجودين أول شارع الذهب عالشمال. أكيد المواقف مؤمنة، بيفتحوا من 9 الصبح للستة ونص المساء، والسبت للخمسة ونص. مجوهرات الشاعر رح أعطيكم رقمهم لمزيد من التفاصيل: 01-900-929. إذن لهن موجودين مجوهرات الشاعر بسد البوشرية أول شارع الذهب عالشمال. رقم 01-900-929.
1: أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

شي يغيرها. هيدي غنية جديدة للفنان وائل كفوري، عم تسمعوها أكيد بأغاني أغاني وفترة.

شفتوا مستمعين على الطريقة الذكية أنه كانوا مستمعين الفنانين ينزلوا ألبومات، يعني ألبوم 10 أغاني 12 غنية، كانوا يسرقوا من بعضهم الأغاني الأضواء. اليوم صاروا الفنانين بطريقة ذكية بينزلوا غنية غنية، كل غنية تاخد حقها يعني.

0: سمعين وصلنا إلى تارجت فود. طبعا تارجت فود مع فريش اند سموث إلهم سنين مرفقيننا بالمدرسة بالجامعة أو بالشغل، وكنا أعز الأصحاب معهم بفترة الكورونا. تنذكر وما تنعد. اللي بيحب يربح معنا مع تارجت فود ما إله إلا يتصل على 01-322-1000. يلا ناطرة اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو ألو
1: ألو ألو
0: بونجورين. أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: جورج ميل.
0: جورج شو العيلة؟
1: جميل.
0: جميل أهلا وسهلا فيك يا جورج، منين عم تحكينا؟
1: من جبال.
0: أهلا وسهلا، أكيد ربحت معنا فورا بمجرد أنه اتصلت مع تارجت فود، ولكن تتربح جايزتك بدك تتصل فيهم بعد الساعة 10. أوكي جورج؟
1: أوكي.
0: يلا هلا بقول لك رقم التليفون بس تسكر.
1: يا
0: هلا فيك، باي باي. جورج بده يتصل بي تارجت فود على هيدا الرقم 01-901-702 أو 703.

0: كافي مع تارجت فود، هالمرة نلكي حليب نباتي. خبرناكن عنه امبارح، اليوم دور نلكي ألموند باريستا. إذا كنتوا من عشاق القهوة، هيدا الصيف معمول خصيصا لإلكن. مصنوع من اللوز، نباتي 100% وخالي من اللاكتوز الجلوتين، وبيعطي رغوة طبيعية وكريمية مع القهوة إذا كانت سخنة أو باردة. طيب كتير الألموند، مش معقول النيلكي ألموند. بدي أطلب من المستمعين اللي بدو يربحوا معنا يتصلوا فينا هلأ على 01-322-1000. معنا اتصال. ألو،
1: هاي
0: هاي، مين معك؟ أنا
1: منيح.
0: أنا منيحة، وأنت ولا أنت؟ مين معي؟
1: صبي.
0: أنت صبي؟
1: أدي
0: عمرك؟
1: 19 سنين.
0: 10؟ بكرة بس تكبر وتصير تصغر حالك، بس هلأ بدك تكبر حالك. شو اسمك؟
1: إلي عالم.
0: كيفك إلي؟
1: منيح.
0: وينك بالبيت؟
1: لا.
0: وين؟ عند التيتا؟
1: لا.
0: عند عمته خالته؟ وين؟
1: لا، رايح على الكولونية.
0: رايح على الكولونية. أوكي، إن شاء الله تنبسط اليوم وتشوف أصحابك وكل شيء. أكيد بمجرد أنه اتصلت إلا لمامي أنه طيبة كتير هنلكي الألموند باريستا، كتير طيبة مع القهوة مع الكابوتشينو آيست كوفي. ألف مبروك لإلكن. أكيد بدكن تتصلوا بتارجت فود بعد الساعة 10. تتصلوا بدكم تعرفوا الرقم 01-901-702 أو 703.

مستمعينا بيجيني دايما انه ما لحقنا ناخد رقم تليفون او ربحتوا معنا وما عرفتوا كيف بدكم تتصلوا تتربحوا، مع انه نحنا دايما منقول على الهواء ومنذكركن. رح ذكركن برقم البرنامج هيدا خاص لإلكن، لأي استفسار، اي رقم تليفون، اي رقم معلن بدكم تعرفوا، او اذا ربحتوا معنا بدكم تعرفوا كيف تتصلوا تستلموا جايزتكم. اكيد حاطين رقم خاص لكم 24/24، حتى المعلنين اللي بدهم انه اكيد الناس تتعرف عليهم اكثر والناس تشتري من عندهم وبدكم تحطوا اعلان عنا بفترتنا الصباحيه، ما عليكم الا بس تبعتوا واتساب على 03-777-9699. إذن الرقم 03-777-9699.

بس حدا يقول لي ياسمين تذكر ستي وجدي مش معقول. شو في اشياء غريبة هاي القصة انه حتى اوقات اوقات بتشموا ريحة بتتذكروا مشهد, يعني بتتذكروا شي صار معكم من ورا الريحة, ريحة جاردينيا, ريحة شي وردة مثلا, أو ريحة طبخة أو شو بعرفني كتير. وحتى مثلا كلمة وحدة بيقولوها قديمكم هيك بتروحوا بذكرياتكم لشي صار بالحياة معكم من قبل.

برافو يا ميلينا. تعرفوا شو الغريب بالذاكرة؟ إنه أوقات ما بدك صورة مثلا أو فيديو، إنه فيديو خلص ماشي الحال لتتذكروا لحظة من حياتكم. إنه والله ريحة، إنه بتمرقوا مثلا هديك المرة مرقت من حد محل خبز طالع ريحة الخبز، تذكر دغري ستي هي وعم تخبز، هي وعم تعمل عصاج. يا الله مش معقول. ريحة القهوة الصبح ممكن تاخدكم لمكان، لناس، لحوار صار من سنين. والأغرب إنه مش بس الروائح، أوقات كلمة وحدة بتعمل نفس الشيء. يعني حدا يقول لك كلمة كانت تقولها أمك مثلا، أو جملة كان يقولها شخص بتحبه، فجأة كأنه الزمن رجع لورا ثواني.

بتعرفوا لأنه الذكريات مش بس حطينا بعقلنا يعني وأكيد منتذكرها، بتصور هي مربوطة بإحساسنا بأصواتنا بروايحنا بالأماكن اللي عشنا فيها. يعني أنا دغري بس حدا يقول لي جاردينيا أو يقول لي ياسمين دغري بتذكر اصطايحة ستة جنينة برا شجرة الياسمين، كان جدي يجي ويعملنا عقودة نحطهم انطر مناطرة، قال له جدو أنا كمان بدي شكل الوردة، يقول لي لا الوردة حلوة كتير بس الإبرة لأنه كان يشك خيط بقلب الإبرة ويعبي لنا إياها ياسمين. يا الله

تصير الساعة 9 راح تصير، ما صارت بعد في دقيقتين بس راح تصير. شو يعني بس تصير الساعة 9؟ يعني شربل محضر حاله، واليوم أو هلأ الساعة 9 ملف الكهرباء رجع على الواجهة. هو ما راح ولا مرة عن الواجهة لأنه بعدنا لليوم من 40-50 سنة ما عندنا كهرباء. مهم رح يحكي أكتر عن ملف الكهرباء اللي الناس ما عم بتشوفها. على شو اليوم ملينا طالع بيلا ساندويش فلافل؟ كل فلافل ما عندنا شيء، بس أنا بدي أكل شوية فتة. يا ويلي شو طيب الفتة عند فلافل أبو أندري. لا لا لا لا، الفول، الحمص، البليلة، يا ويلي شو طيب. يعني أكيد فلافل أبو أندري، بس تقول فلافل أبو أندري يعني أكلات لبنانية أصيلة بتجنن. تروحوا بأنتلياس جبال طلعت زوق مصبح، وكمان على قطر

نص الليل. هلا اذا مش قادرين تمرقوا ولا يهمكم، فيكم تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل ابو اندري او من خلال الويب سايت.

0: لعبالكم فلافل او هالاكل الطيب من المسبحة للحمص للبليلة للفتة، ما الكن الا فلافل ابو عندري.
1: انها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: بكرة حفل الكوميدي جون اشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
1: صارت ستة
3: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بشر بالمعنى اكيد بالاستديوهات اغاني اغاني ليقدم لنا اخر الاخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: انا منيحه وانت تمام؟
1: كله تمام
0: منيحه ماشي، كتر خير الله.
1: والله كل ما تحكي عن فلافل ابو اندريه هلا انا ببقى عم بحكي بصارت سته وبصير قلبي هيك يعصر.
0: في اطيب منها؟
1: مش عارف، بحب الفلافل كثير، بحب الفلافل
0: خصوصي عنده يعني. هو غير شيء،
1: بتعرفي عم نشهل المستمعين. ليكي طالع عبالي قبل ما نكمل اخبارنا، ميلينا بعثت لك رقم تليفون فيك تطلبي لنا اياه على الهواء دغري، هات لنا اول شيء سوربريز للمستمعين،
0: هات نشوف.
1: يلا خلوكم اسمعونا، اسمعونا ميراي بانتظار انه ميلينا تحولنا الرقم اللي تطلب الرقم اللي اعطيته اياه. بس بدي اقول انه الليله على 7:30 عازميننا على مدرج زوق مكيل، الليلة في مؤتمر صحافي بدهم يعلنوا لأول مرة عن مسابقة، للمسابقة دولية للأوبرا. مهرجان رح يكون بدورته الأولى، رح يكون في مسابقة كتير مهمة على مدرج زو. هي بثمانية أيلول، أنا عرفت لأنه عنا دعوة الحفلة بثمانية أيلول بيكون ليلة ثلاثة، بس الليلة المؤتمر الصحافي عاملينه على مسرح
0: أوكي.
1: المدرج الروماني بزوق مكيل. صار معنا الاتصال، ألو. بدأ سوربريز لك وللمستمعين،
0: هات نشوف شو السوربريز.
1: الو
2: الو، بونجور.
1: بونجور رائد.
2: مزبوط،
1: بعتذر دقيت لك دغري على رقمك، معنا ميراي رائد الظاهر. حضرتك
2: مستر شربل. بونجور بونجور بونجور مدام ميراي.
0: اهلين بونجور.
1: زاري مين ميراي؟
0: ما بعرف
1: شو شميت ريحة، شو هلا جامه طراطور زين.
2: أكيد
1: مدير مدير فرع فلافل أبو أندريه بطلعة ذوق مصبح. رائد في أطلب منك طلب، بعتذر أول شيء طلبناك على الهواء. في أطلب إذا حدا هلأ عم يسمعنا وأقرب حدا على فلافل أبو أندريه بطلعة ذوق مصبح، أنتو يعني كل الناس صارت تعرف، وأنا وطالع وأنا ونازل عميروبا بهيك بتحرق صوني اليوم. ليك اليوم بوعدك بعد العشرة أنا وطالع عميروبا مارق أخذ من عندكم فلافل وفتة
2: بتشرف.
1: رائد فينا نطلب من أول حدا هلأ قريب على فرعكم بزوق مصبح هلأ كل يلي بسيارات، بس واحد بس يوصل لعندكم فيكم تعطوه ساندويشين بس يكونوا ملغمين يعني إكسترا ومجانا.
2: مشيت دغري،
0: مشيت
2: خلص مشيت.
1: فإذا خلينا ميراي ورائد نقول للمستمعين يلي قراب من فرع زوق مصبح فلافل أبو أندري، هلا أول حدا بيوصل بفوت بيستلم اثنين ساندويش إكسترا فلافل. شو يعني إكسترا؟
0: كتر له شوي الحر.
1: لا ما
2: حر بأمر عيونك. خلص
1: رائد بدي اقول لك ميرسي.
2: اكسترا يعني كل شيء ملغوم فيها، كل شيء.
1: وعين فشر بس الساندويش اذا ملغوم.
0: ايه بس على كل انا بعرف رائد انه ساندويشاتكم ملغومه على طول، يعني اذا واحد طلب اكسترا او ما طلب.
2: هي بالاساس ملغومه، مضبوط. طيب ساندويش
1: رائد قبل ما نختم معك في اتمنى عليك شيء فيك انت، اكيد انتم كمدراء الفروعه انت اصحاب انت والمسؤول عن فرع جونية
2: اكيد.
1: طيب بدي نسق معك، بدنا نختار نهار نبعث لها لميراي غدا كله فلافل وفتة ومسبحة
0: يا ويلي يا ويلي.
1: خلاص
2: انت بس اشر
0: حبيبي
1: على نص بيتك.
0: طيب ولك فرح بيب الفرع شو؟
2: يلا قريبة قريبة قريبة.
0: يلا
1: بدي لك مرسي مرسي رائد مدير فرع زوق مصبح بفلافل أبو أندري. فإذا أول حدا بيوصل أكيد بيكونوا هلأ بلش يوصل، أول حدا بيوصل بيستلم دغري ساندويشين أوكي
0: وألف صحتين،
1: لأنه على هالخبرية اللي بدي خبرك إياها راحوا الأكلات رح يهضم بسرعة. حزاري قديش تنكة البنزين غليت بهاللحظات؟
0: لا
1: أنا عم بحكي معك 70,000 ليرة بهاللحظات. ارتفع سعر تنكة البنزين أولا، عم نبشركن بهالبشرة البشعة كتير مثل وجهن. 70,000 ليرة تنكة المزوت ارتفع سعرها 161,000 ليرة. بدنا نقول له ميرسي لأنه عم بيجيبوا لنا الكهرباء يعني ساعات إضافية أكثر ما نحن معودين وأكثر ما بنتحمل. بدنا نقول لكم ميرسي على فواتير المولدات يلي رح ترتفع بشكل كبير مع 161,000 ليرة، وجرة الغاز 10 كيلو ارتفع سعرها بهاللحظات 12,000 ليرة. فإذا البنزين 70,000 ليرة صار حق التنكة ميراي 1,347,000. تنكة المازوت من بعد ما ارتفع سعرها 161,000 صارت بمليونين وتسعة وتسعين ألف ليرة. شكرا.
0: ايه والله
1: يلا. فإذا إذا حدا وصل عند فلافل أبو أندري بليز بعتولنا أو لا ميراي
0: أنه
1: أنتوا فتوا على 71-989-989 أو بعتولي على رقمي وأنا ببعتليها لا ميراي على 03-777-969. بعتولنا يلي وصل أول حدا عند فلافل أبو أندري وطلع له ساندويشين إكسترا فلافل. فإذا ميراي من أخبارنا بس بدي أرجع أقول بالنسبة للمهرجان الأوبرا اللي رح بيصير على مدرج زوم كاين شغلة كتير كبيرة لأول مرة بتصير. هي مسابقة رح بتكون دولية, مسابقة بيروت, مسابقة ومهرجان بيروت الدوليين للأوبرا. الدورة الأولى رح بيكونوا برعاية السفارة السويسرية ببيروت بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة. نشاط كتير كتير حلو ومهم. وعبين ما نحكي بس عن الحفلات, بتعرفي لفتني ميراي عم بحضر فيديو منزله المطرب محمد اسكندر. شفتيه؟
0: لا.
1: مطرب محمد اسكندر بتعرفي قبل ما اقول الخبر يعني قديش مطلوب من الفنان يضلوا يعني يغني اغاني وطنية بس مش ضروري يحشر حاله ويعطي اراء سياسية. بعرف هو مثله مثل اي مواطن لبناني, بس انت ملك لكل الناس, لكل الجمهور الاحزاب, لكل الشعوب العربية. يعني ما فيك انت تكون مع فئة معينة ويكون في بوينت انتروغاسيون على هيدي الفئة. محمد اسكندر مضي عقد ليعمل حفلة بمطعم اسمه نيو بالاس لمناسبة عيد السيدة بوادي النصارى. وادي النصارى بسوريا, يعني انت رايح على حمص على الشمال هالمنطقة ميراي, بتشوف كل الفنانين اللبنانيين ليلة عيد السيدة بكل الأوتيلات بكل المطاعم بكل المدرجات. منطقة سياحية بامتياز. من بعد ما تعلقوا صوره للمطرب محمد اسكندر انه عنده بليلة عيد السيدة بوادي النصارى, تخزقت صوره عاملين حملة عليه على السوشيال ميديا منعينه يروح على سوريا. فمسجل فيديو وحطه عنده على مواقع التواصل الاجتماعي عم يناشد الرئيس السوري احمد الشرع انه ليش انعمل فيه هيك وليش التغت حفلته. يمكن لانه حاطينه بخانة حزب الله, يمكن لانه كونه من بلدة الهرمن وعنده تصريح. يعني استاذ محمد اسكندر يا ريت اذا من حي بس الفن يعني الفن عن السياسة.
0: ايه اكيد.
1: اذا محمد اسكندر عملوا فيه هيك شو بيعملوا بالمطرب معين شريف؟ فاذا شو بيعملوا فيه بس بتعرف معين شريف كل سنة انا حضره مره بوادي النصارى, كل سنه كل سنه بيكون بوادي النصارى, اكيد ما بيقدر يفوت على سوريا من بعد تصاريحه ومواقفه الاخيره وال يعني النظام السوري الجديد بسجل مواقفه واعتبر ان حزب الله منظمه ارهابيه وما نسى كيف ساند حزب الله النظام بشار الاسد وبإبادة جماعية لمناطق عديدة بسوريا. بالموضوع السياسي اللبناني ميراي اليوم كل الأنظار إذا بدك صوب واشنطن, يعني الترقب مثل ما قوله سيد الموقف. كل اللبنانيين ناطرين اليوم نتيجة الاجتماع يلي رح بتصير بين الرئيس جوزيف عون وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية الأمريكية اللي اجتمع قبل امبارح برئيس لبنان جوزيف عون استبق الاجتماع ونتائجه وقال انه الاجتماع رح بيكون كتير مثمر, واكد انه الولايات المتحدة الامريكية رح تتعامل مع الحكومة الشرعية بلبنان مش مع حزب الله او مع ايران. وبالنسبة للمناطق التجريبية انا بشوف انه بلش تنفيذها قبل الاجتماع, يعني بفرون بالصريفة بزوتر الغربية. والولايات المتحدة الأمريكية بتأكد أنها رح بتواصل العمل عن كثب مع إسرائيل ومع لبنان لتنفيذ صيغة الإطار بنجاح إن شاء الله. يا رب أن كلنا ناطرين نتائج اجتماع اليوم. ميراي بآخر خبر بدي أحكي عن موضوع كتير كتير كتير كتير مهم. أنا بدي أحيي الأساتذة المتقاعدين بالقطاع الخاص بالمدارس الخاصة يلي عطيوا من عمرهم وسنين قضوها بالمدارس وخرجوا أجيال وأجيال منهم للأسف صاروا بعض السياسيين اللي خربوا البلد ومنهم صاروا أطباء ومهندسين ومش بس بلبنان معبين دول الانتشار كلها. الأساتذة المتقاعدين عددهم أكثر من 5000 أستاذ ومعلمة، عم نحكي بس بالقطاع الخاص مش بالقطاع الرسمي. القطاع الرسمي حالتهم أفضل بكتير
3: ايه.
1: نسبيا عن الأساتذة المتقاعدين بالقطاع الخاص. هودي الأساتذة مراية اللي عددهم أكثر من 5000 أستاذ بتعرف قد ايه بيقبضوا؟ يعني في منهم من بعد ما اندفع لهم تقريبا 9 أضعاف معاشهم الأساسي صاروا بيقبضوا شي $150 ماكسيموم. الأستاذ المتقاعد أو المعلمة بتقبض $400. هيدي اللي عندها عائلة ويلي ربت أجيال وعلمت وتعبت وحطت من صحتها $400 أو $150 أو $200 بكفوها ميراي؟
0: لا
1: بكفوها ميراي.
0: أوكي.
1: هيك من كيف الأستاذ والمعلمة بلبنان. ليش قلت لك أنه الأساتذة بالقطاع الرسمي أنه حالتهم أصبت شوي؟ لأنه صاروا بيقبضوا تقريبا شي 18 ضعف عن المعاش مزبوط. الأساسي
3: مزبوط.
1: يعني بالمدارس الخاصة المتقاعدين بعدهم بالقطاع الخاص بيقبضوا تقريبا النص عن أساتذة التعليم الرسمي. بال2023 كان المجلس النيابي أقر قانون لدعم صندوق التعويضات، تعويضات الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة. هيدا الصندوق اللي قصته قصة، هيدا اللي بيدفع معاشات الأساتذة المتقاعدين. لكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوقتها بال2023 ما نفذت القانون بالكامل. الأموال ما وصلت ميراي للصندوق ويلي وصلت كتير قليلة هلا وتراجعت قيمتها بفعل الانهيار المالي يلي صار. مجلس النواب من كم يوم رجع أقر 200 مليار ليرة. هو بال2023 كان مجلس نيابي أقر قانون لدعم الصندوق بقيمة 650

0: بكرامة. للأسف يراي أكثر من 5000 أستاذ ومعلمة ناطرين الدولة صحح لهم رواتبهم. مش معقول يعني الأستاذ بالتعليم الخاص أو المعلمة يعيش هالقد بإذلال، وأكيد ممنوع يستمر هالوضع. فالمطلوب من إدارات المدارس بالأول يلي هي المفروض مراي تغذي صندوق التعويضات. تعرف أنه في قانون بيقول بال 2024 مفروض كل مدرسة خاصة يلي عم ينهبوا الأهالي وعم يكوا جيوب الأهل بالأقساط الخيالية، مفروض يدفعوا عن كل تلميذ مسجل بالمدرسة 900,000 ليرة. للأمانة في مدارس خاصة بتحترم حالها عم تدفع المبلغ كله. كم تلميذ مسجل على اللواية عندهم عم يدفعوا عن كل تلميذ 900,000 ليرة؟ شو 900,000 ليرة ميراي؟ يعني قدي 10 دولار؟
1: 10 دولار على الأقل.
0: 10 دولار ايه. بس في مدارس ما بتحترم حالها، بتقبض أقساط من الأهالي ولا بتصحح أوضاع الأساتذة اللي بعده بالخدمة الفعلية ولا عم تدفع للصندوق. مين بلاحق هيدي المدارس؟ ما بعرف. فالمطلوب من إدارة المدارس تتفضل تلتزم بتسديد الاشتراكات، لأنه هيدا هو المصدر الأساسي لتمويل صندوق التعويضات. تحية لكل الأساتذة والمعلمات، وإن شاء الله وضعكم قريبا
1: يا رب يتحسن. أكيد. ليك شربي المباك تحكي عن الكهرباء؟
0: الكهرباء مبلا
1: نسيت
0: لا حاطت نوت يا حوا فوت عنه. يعني للأسف يعني ميراي موضوع الكهرباء قصة بلبنان، قصة بلبنان. مؤسسة كهرباء لبنان أخد على خطرها، عملت بيان قال أنه خلافا لشيء اللي عم يتم تداوله ببعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدني مخزون المحروقات، وأنه عم بيقولوا أنه مثل ما قلت لك على الساعة 8 أنه المخزون بعد بيضاين 4 أيام فقط. مؤسسة كهرباء لبنان بتطمن اللبنانيين جميعا، كتر خيركم انه قلتولنا بانه المخزون الحالي من مادة الغاز اويل بكفي تقريبا لحوالي 9 أيام، يعني مش 4 أيام مثل ما بقول وسائل الاعلام، بكفي لتسعة ايام.
1: وبعدين شو بنعمل نحن؟
0: انتبه بس هودي 9 أيام على اساس السياسة الانتاجية اللي عم يتبعوها والتشغيلية المعتمدة، عم بيتم انتاج هلأ حوالي 450 ميجاوات. شو يعني 450 ميجاوات؟ يعني عم بيقدروا يأمنوا 3 ساعات ماكسيموم 4 ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي اللبنانية. بس أنا بقول لمؤسسة كهرباء لبنان إنه في مناطق ما عم بتشوفها لا 3 ساعات ولا 4 ساعات ولا ساعتين. اليوم حكيوني من رعشين بعالي كسروين قالوا 3 أيام 4 أيام مش شايفين الكهرباء.
1: مزبوط.
0: يعني انتبه هن عم بيقولوا 3-4 ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي اللبنانية. أنا بدي أذكر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة والمياه، بدي أذكرهم أنه ربع الأراضي اللبنانية ما فيها بقى بيوت، ما فيها سكان. يعني ما فيكم تضحكوا علينا وتقولوا أنه هيدي تغذية لكل لبنان.
1: مزبوط.
0: بالجنوب كله مطفي، في مناطق تدمرت من أساسها. يعني لو هيدا الجنوب بعده للأسف بعده ما تدمر وفي ضيع محت عن الوجود، كان يمكن بيقدر يعطونا شي نص ساعة بال 24 ساعة، لأنه ربع الجنوب منه عم بيضوي. فأنا بدي أقول ميراي الله يرحم، أيام كانت التغذية 10 ساعات وكنا ننق، وكانوا يعطونا يا أوقات 12 ساعة والنق، وكنا نقعد نسبسب على الطالع وعلى النازل لوزير الطاقة والمياه ونبهدله وننكل فيه. ففي مثل أنا بدي أقوله، رب وزير شكوت منه فلما جاء غيره بكيت عليه. يعني بدنا نترحم على أيام سيزار أبي خليل وندى البستاني يلي كنت أنا أكتر واحد أنت أدن هيدا الواقع ميرين. بدنا نترحم على أيام الوزراء اللي كنت أنا حدا ضلني لحقن. يعني للأسف أكيد مش مسؤولية الوزير جو صدي لحتى ما أفهم غلط، مسؤولية الحكومة كلها يتفضلوا يحلولنا موضوع الكهرباء. هيدي شغلة كتير أساسية. يعني في حدا عم بيقول لي ميراي هلأ شربول بعد 3 أيام انقطاع جابولنا الكهرباء ساعتين بال 24 ساعة، وين بأي منطقة بليز؟ يعني
1: كل
0: ما بعرف
1: المناطق شرب الماء يعني في كهرباء.
0: ما بعرف ميراي، بركي متواطئين، يعني هيدي حقنا نحن نفكر هيك، بركي متواطئين مع أصحاب الموتورات.

0: هالمطارات اللي في كتير منهم مولين الأحزاب والتيارات كلها، ما بعرف يعني كيف الناس بدها تواجه موجة الحر والصيفية ويلا وشهر آب، يعني نحن ما نعرف انه شو بيصير وقديش توصل درجات الحرارة. للأسف عصابات الكهرباء بلبنان ما حدا أحسن من حدا، كلهم مثل بعضهم
1: مثل بعضهم،
0: وحقنا نسألهم وين راحت المليارات الدولارات يلي انصرفت على الكهرباء بلبنان. لك يا عيب الشوم عليكم،
1: ما حدا بيقول لك شيء،
0: يا عيب الشوم عليكم،
1: ما حدا بيطلع بيقول لك أنا سرقت، يعني معقولة؟ أكيد يعني
0: ميري خلص وقتنا، بس إذا بتسمحي لي بس أنا وعم بختم، بس بدي وجه تحية لكل أهالي رشية، رشية بالبقاع الغربي، هالمنطقة الحلوة كتير اللي فيها قلعة الاستقلال وفيها السوق الأثري، عاملين ب 24 و 25 و 26 هيدا الشهر، يعني خميس جمعة سبت أحد، عاملين معرض كتير حلو برعاية وحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني، عاملين معرض قروي بامتياز بعنوان صنعة في رشية، يعني كلها صناعات شغل رشية، منتجات غذائية وزراعية شغل رشية. فإذا هالجمعة سبت والأحد كل يوم من الأربع بعد الظهر لنص الليل بسوق رشية الأثري، يعني بتحرز المشوار هالويكند على رشية يلي طالعين لأول مرة هيك تتعرفوا على هالضيعة الحلوة كتير، على ضيعة الاستقلال، على السوق الأثري، وبتكونوا عم تحضروا وعم تتعرفوا على معرض كل المنتجات الموجودة فيه صناعة رشية.
1: حلو، يلا اوكي، ضربي على الحافر ضربي على المصباح.
0: ميري اذا بقول لك وحياه الله شو عم يصلني على تليفوني، ميري
1: لتشوف هون على التابلت،
0: اذا بقول لك شربول لك ببسابة شو عم تجي الكهرباء،
1: ايه هون
0: ليك عم يبعثوا لي الناس عم تبكي من الشوق.
1: نهر ابراهيم قال لي شيء جنون، ساعتين اجت الكهرباء امبارح. طيب شو كيف يعني؟ شو يعني؟
0: يعني الله يعين الناس.
1: ايه والله الله يعين الناس. على كل ثانك يو شربيل، ملتقنا فيك بكره 6 صباحا
0: قبل الكل،
1: قبل ماشي. الكل ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش. بي جي ام تقدم
3: الهوى بحلى عيون
2: ليلة السلطان،
3: حلف الامر
2: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سعر استثنائي بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.

تحياتي لكل المستمعين مع هالأغاني الحلوة، أكيد منتابع سوا نحن وياكم. بدي منكم ما تنسموا ما تنقهروا دخيلكم انه هاي قصة الكهرباء مش كل سنة وكل فترة وعلى طول، وهي 40 سنة صلنا بنحكي بهالموضوع، والله زهقنا نحكي فيه.

بتحكم ليش ليش انه ليش دائما بنحكي عن القلب يعني اجمالا يعني انه المشاعر والافكار بتطلع من الدماغ مش من القلب.

بدنا نقول ألف ألف صحتين للبنان سعد، وصل على فلافل أبو أندري وأخذ ساندويشتين مجانيا. أنا بدي أقول لك ألف صحتين ولكنية لك، ترى وقت فلافل عند فلافل أبو أندري ألف صحتين. مهضوم لبنان.

0: طبعاً هلأ بالصيفية أكيد خصوص الصبايا والستات ما فيهم ما يجيبوا لونات للشمس، خصوصي للبحر على الطريق. كل النهار بنبقى لبسين اللونات لأنه بيحمونا من الشمس. هلأ أكيد ما بنلبس لونات حيالله، بدنا شيء يجمع الأناقة الجودة والسعر اللي رح يفاجئكم. بقلكن إلا أشقر أوبتيك بزوق مكايل، اسم كبير بعالم اللونتات الشمسية والطبية. أكيد عندهم تشكيلة كتير كبيرة من أشهر البراندات العالمية وبأسعار رح تخليكن تقولوا معقول. ولك إيه أشقر أوبتيك بأول طلعة زوق مكايل عالشمال بسانتر فال دي زوق على رون بوان البريزيدانس. اختاروا لونات سولير كتير حلوين بأسعار كتير مش معقول، وحصومات لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%. سمعتوا منيح، افتكرتوا انتم ما سمعتوا؟ لا سمعتوا منيح، حصومات بقيمة 60% حتى على اللونات الميديكال. والحلو عند أشقر أوبتيك ما بيعذبوكم ترجعوا مرة تانية، الأتوليه عندهم جاهز ليسلمكم اللونات الميديكال كلها 5 دقايق ماكسيموم قد ما يكونوا درجات عالية. أشقر أوبتيك بزوق مكايل اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. أشقر أوبتيك بالزوق بيفتحوا من 9:30 الصبح لغاية الساعة 7 المساء. إذا بتحبوا تعرفوا رقمهم 76-660-330. أو بس يشوفوكم الناس لابسين شي لونات ترند أكيد هلأ وماركات عالمية وبأسعار خيالية نزول مش طلوع، رح يقولوا أكيد من عند أشقر أوبتيك 76-660-330. يلا خلينا نشوف سمر.
1: بتصدق مراي انه اذا ما عم تنقطع الكهرباء، وطبعا الاشتراك ما بيجي 24 ساعة والبراد بالشوب ما بقى بلحق، بجيب شغلة وحدة يعني بجيب مثلا علبة لبنة بس تخلص، بجيب جبنة بس تخلص، ما عم نقدر نجيب اكل وشرب، كله عم بينكب كله عم بينتزع.
0: شو هالقصة هاي يا عمي؟ رجعنا؟ لا ما تقولولي رجعنا. حلو عنا بقى، فلقتونا حلو عنا. كل ما واحد يجي بيعمل لي حاله أبضاي جبل، هو جبل بيجي بيقول لك 24/24 كهرباء وبصير يفخت بالوزراء اللي كانوا من قبل. والله زهقتونا طهقتونا. فوتير الموتورات شو بدها تصير؟ يعني إذا الموتور بده يدور 24/24 عندكم بالبيت أو بالمعمل أو بالشركة أو شو بعرفني، كارثة من الكوارث. وهلأ المازوت غلي اليوم 160,000 ليرة. ايه 160,000، والبنزين التنكي غليت 70,000.

0: لكم أنه المشاعر والأفكار بتتكون بالدماغ مش بالقلب، بس أكيد القلب صار رمز للمشاعر من أليف السنين، لأنه الإنسان لما يحب أو يشتاق أو يخاف أو يفرح كتير أول شي بحس فيه هو دقات قلبه، بتسرع كتير يا بتهدى يا بيصير يلبط هالقلب. فصاروا الناس يربطوا بين القلب وبين الأحاسيس، ومن هون اجت كل العبارات من كل قلبي قريب على القلب، قلبه أبيض، قلبه موجوع، قلبه كبير، انه ما حدا بيقول من كل دماغي او قريب على الدماغ.
1: شو مخبى يا قلبي جواتك كل هلمي الدين ولا
0: يوم، فإنه الدماغ هو اللي بيدير العملية كلها. يعني
1: قولي تحب

0: داخلكم بعد حدا بيوقف أوتوستوب؟ هلأ اليوم أنا وجاي عم فكرت في الأوتوستوب لأنه شفت سيدة كبيرة شوي بالعمر وقفة على جنب الطريق حاملة كيس وغراض ويعني تعبانة يا حرام للحظة ما بعرف فكرت أنه بوقف لها ما بوقف لها بصراحة ترددت خصوصي بهالأيام ما بعرف ليه زمان كانت القصة غير أنه كان الأوتوستوب شي عادي والناس توقف لبعضها أكتر ما بعرف أقولكم كان في ثقة أكتر بين الناس أنه اليوم صار الواحد يفكر ألف مرة قبل ما يطلع حدا معه مش لأنه ما بدنا نساعد بس لأنه الزمن تغير بتحس وصار فيه أنه بيخاف الواحد أكتر شو الملينا إنه أنتوا بتوقفوا أو ما بتوقفوا يعني هيك ما بعرف حسيت حالي لمت حالي إنه ولو معقولة يا ميراي ما توقفي لست كبيرة بالعمر اعتبريها أمك اعتبريها والله يعني قطعت كل الطريق لو وصلت لهون على الإذاعة وعملوم حالي وما بعرف لأنه مرة آخر مرة عم بيقولولي المستمعين أكيد إنه بتوقفوا يعني تشوف أرلين
1: بونجور مدام ميراي أنا دايما أنا وطالعة عبيتي عبية وتبشوف ايه. مدام كبيرة واقفة وبتبقى حاملة هيك غراض وكذا بس بيجاني قلبي بس ولا ممكن وقف لها أبدا لا إلا ولا لغيرها ما تطلع معي ولا حدا بالسيارة
0: ما هاي بتعرفي ليه أرليت مرة أنا كنت بالنقاش كنت عند أختي دهرت من عند أختي وصلت تقريبا قبل الأوتوستراد يعني على الكنيسة كنيسة مار منصور شفت كمان هيك ست واقفة على جنب الطريق ما بعرف ليه قلبي عليها شوب ورطوبة وهيك وقفت قلت أنا بدي وقف لها وقفت لها تعبينا الغراض بالصندوق مع غراض الله تعبيت لها اياهم بالصندوق قلت لها تفضل اطلعي انا بوصلك وين راحه انا راح قلت لها انا راحه صوب جوني قال ايه بروح معك قلت لها اوكي طلعت حدي قعدت ما بعرف اذا خبرتكم اياها قبل طلعت قعدت حدي ما في دقيقتين مشينا قالت لي وقفي وقفي وقفي وقفي وقفي قلت لها شو في قالوا وقفي السياره بدي انزل يي وحياة الله فتحت هالباب نزلت مثل المجقولة كانت نسيت غراضة رجعت وقفت أنا ونزلت أخذت لها الغراضة وعطيتها إياهم قلت لها حلفت قلت لها يا إخ ما فهمت لا شو بها لا ما فهمت شي عم تضحك إيه مجوهرات وهيبي ناطرينكم بساحة جوني ما تطولوا عليهم لكل مناسباتكم ذهب بإيطالي بأسعار مميزة أكيد في اهتمام خاص بمستمعي أغاني عندكم تشكيلة كبيرة من الهدايا راح نبلش بالأوفر عاملين صليب مع سنسلي ب $15 بلاك والليدي ب $30 وحلق والليدي ب $25

0: مجوهرة وهيبة ناطرينكم مستمعينا بساحة جوني حتى بيشتروا منكم الذهب المستعمل وعندهم ذهب إيطالي بيجنن.
1: معك والله ما سيبك انت اللي بتسعى.
0: ناطرينكم وفيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. هلا بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. مجوهرات وهيبة بيجوني 03-87-02-88.
2: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram.

يلا بدنا نقول الحمد لله على السلامة كتير لكتار صبايا وشباب جايين من دول العربية، من أمريكا، من كندا، من أوروبا، جايين على لبنان ويصيفوا. بدنا نقول لهم أهلا وسهلا فيكم، ولك البيت اشتاق لكم، البلكون اشتاق لقعدتكم الحلوة.

أكيد بتنوروا لبنان بس تجوا هالأرض إلى حنين، والبيت اللي تركتوه بعده ناطر ضحكتكم والقعدة الحلوة وصوتكم بالبيت.

0: يعني رجعتوا تاخدوا نفس من هوا لبنان.
1: ما بيموت والجو للصبح والعين.
0: يلا انا عم بحضر البيت وعم بحضر الاكل وعم بقلكن انا هلا اكستاز غريبه عجيبه لانه مثل ما قلت لكم جاي بنتي شهر الجاي. بس بتعرفوا امبارح كنت عم فكر انه هيدا رمزي ابن بنتي بحب كتير الفوتبول، عمره 2 وشهرين. صرت فكر طيب اوكي رح جيب له طابات كتير جبت له اساسا يعني، بس صرت فكر شو بدي جيب له شيء له علاقه بالطابه.
1: هي القمر بالليالي
0: وجيب له ميسي او
1: سهلة بيبينو
0: تعملي أنا جايبت له ميسي
1: صهر عنا ما بيموت
0: ما بيفهم يقبرني بس بيموت بالطابة وبيشوطة بشكل بيتصل فيه على الفيديو كول بيقلي تيتا بليز كان يو كيك ذا بول يا حياتي بقول له شو ميسي يا قلبي أنا

0: مدام ميري
1: أهلين
0: ولا ميلينا ولا شربل
1: مرسي.
0: شو طبختي له لبطرس؟
1: يي لبطرس يا برضي عملت له اليوم رز على الدجاج. لا تفضل إبراهيم بس مطلعت لهم لمجدة ومجد بدي طلع لهم المنارة ديري لأنه ديقوا عندي اللبنة المهزي والجبنة البلدية خوتو لأنه شي بياخد العقل. إذا بعد ما طلبتوا كتير راح عليكم. اسمعوا مني اطلبوا من المنارة ديري اليوم. كل اللي عم يسمعوني وبيصدقوني عم بقلكن شربل بدنا نطلب اليوم لأنه رح يخلصوا عندي. المنارة ديري معمل قلبين وأجبين لبناني من 1960 من قلب البقاع الغربي. قرروا اليوم يوصلوا منتجاتهم لكل البيوت. بس عليكم تتصلوا فيهم على 76 436 954. كل منتجاتهم معمولة 100% من الحليب، ما في مواد حافظة، جلوتين فري ونسبة الملح كتير قليلة. إذا طلبتوا الجبنة، اللبنة، القريشة، الشنكليش، الحليب، اللي بدكن ياه أكيد بيوصلوا كلهم بفانات مبردة. كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات فوق $35. المنارة ديري طعمة ما بتشبه غيرها. 76 436 954.

يا رولان حبيب قلبي يلا يخليك يا رب، يلا ناطرينك يا رولان. جاي تنين الجاي عم يحكيني من دبي، قال لي دخيلك وقف هالغنية. يا الله يلا بتجي لهون وبتسمعها وبتكون مبسوط.

ليش نفرح لما نشوف الناس راجعة عبلادها؟ ليه منظر حدا نازل من الطيارة ومعه شنته بيعمل فينا إحساس حلو؟ لاحظوا بس تحضروا الأخبار وتشوفوا ريبورتاج عن المطار، يعني أنا قلبي بيرقص مع أنه ما بعرف حدا جاي ولا بعرف حدا نازل من الطيارة ولا شيء، بس شوف هالمنظر الحلو أنه الناس جاي تصيف بلبنان بيرقص قلبي. لأنه الرجعة إلى معنى أكبر من أنه سفرة بس، لأنه الإنسان لما يرجع بلده بتحس هيك بالأمان، بتحس بالسلام، هني بيحسوا كمان بالحنية، بالدفى، بالذكريات، الناس اللي اشتاقوا لهم.

في كمان شيء لما المغترب يرجع انه بتحس البلد عم بيرجع جزء من اهله، يعني بتشوف العيلة مجتمعة، البيوت عم تعمر، الشوارع فيها حركة، القهاوي فيها ناس، في احساس ما بعرف انه في حياتي رجعت.

0: وبس تجوا لهون بدكم تطلعوا على مطعم النسمات الرومية لايعات الأحد، لأنه برنامج فني وأكل لبناني بيطير العقل. أو على مطعم النسمات الرومية لإلايعات 03-22-88-21. يلا إبراهيم
1: مدام مراي، بس أقول لك شغلة عن جد، يعني الغربة مهما تكون طويلة كأنه مبارح. يعني أنا أخواتي بأوروبا صار لهم شي 23 سنة.
0: واو.
1: كل سنة بيجوا بالصيفية وبيسافروا، لما بيسافروا مثل كأنه رايحين على قطع راسهم، البكي والنحيب، يعني مثل كأنه أول سنة. الغربة صعبة صعبة عن جد، كتير صعبة.
0: اي والله معك حق يا إبراهيم، كل الناس هيك. أنا بعرف من جوزي، يعني جوزي قعد 30 سنة بأمريكا، وبس يجي على لبنان بيحس قال النفس وغير شيء. يا عمي ليه؟ بيقول لي هيك نفسي غير شيء بلبنان. سبحان الله.
2: غطي الشمس بفيش بينك بحق.
0: شو هالميلينا هاي يا عمي؟ حاضرة ذهنيا، عقليا، موسيقيا، مش معقول، فظيعة.

القصة معينا يمكن الوطن مش بس بالأرض، يعني إنه أرضك، الوطن هو الناس، هو الذكريات اللي بنرجع لها، هيدا هو الوطن. وبدي ضل احكي عن البلد وعن الارض وعن الوطن، وبالرغم من كل شيء ما تترددوا، بدي منكم كل اللي عم يسمعوني خارج لبنان وين ما كنتوا، ضبوا الشنطة تعوا على لبنان، شوفوا أهليكم، انبسطوا انتوا وياهم، روحوا ظهروا، حبوا لبنان قد ما فيكم.

فرنسا حبيبة قلبي قالت لي أنا شهر الجاي جاي على لبنان، بس من وراء حكيتك وحماسك وحبك للبنان ضبيت الشنطة هلأ. أقولك إيه ضبيها وتعي قبل يلا.

ناطرين كون كلكم اكيد اهلكم وناسكم ناطرين قعدتكم الحلوه. بس دايما خبرونا متي واصلين تنفرح فيكم ونروح نلاقيكم على المطار. انا لو

لك شو حلوة هالغنية للفنانة اللي منحبها كتير جوليا عم تتغزل بلبنان. يا ويلي شو هالغنية الحلوة. ولك ما بدي بكيكم يا الله ولا بليز، بالعكس أنا عم بحمسكم تجوا على لبنان، ما بدي أكتبكم، بس يمكن في ناس مش قادرة تجي، عندها شغل أو مش قادرة تترك مطرح ما هي، معلش فيكم تجوا غير مرة، مش ضروري بالصيفية، تعوا أول الشتوية، تعوا بال ما بعرف على عيد شيء، مش ما تنقهروا بليز.

0: سمعينا بهالأجواء دايما أجواء الوطن بتفرحنا، دايما منجتمع على محبة الوطن، وياريت منجتمع على نحسن هالوطن، ياريت منجتمع أنه نعمل سلام بهالوطن، ياريت كلنا منتفق أنه لازم نعيش بسلام وبأمان. كلنا مع رئيس الجمهورية أكيد بكل إنجازاته، إن شاء الله يا رب ويصير سلام بقى بالبلد ونرتاح والناس تشتغل. على كل بدي لكم مرسي رفقتونا اليوم، بكرة لقاء جديد يوم الأربعاء. بدي أشكر شربل مالينا رائعة، كنت مثل العادة. ملتقانا بكرة، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
5: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
5: ما خاص وبدا انا مش طايقة،
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
6: انت
3: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش. مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد ابواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. ابراهيم معلوف وفرقته الموسيقيه في 25 تموز في واجهه انطلياس النقاش البحريه، امسيه لا تنسى مليئه بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

ليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111. برعاية أغاني أغاني.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبانو سويس انشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
6: لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نجوم. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولها المحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله ب31 تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي
4: من قلب بيروت.
5: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
7: أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
8: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
5: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من اغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت انطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: سيد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار.

0: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت امطلياس النقاش.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أمطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوقنا.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
7: يا جوا قلبه
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني.
5: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبك.
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس؟
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلي.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
5: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بي تي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون.
0: لينة السلطان
1: حلف في الأمر.
0: سلطان الطرب زوج وصوف. كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
4: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
5: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
6: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
7: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
5: شو هاي؟
8: أنا بحبي.
5: أنا كمان.
8: باي.
5: هيك بس؟
9: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
5: جونا عيلة
10: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص وبعد عندنا مش طيقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطليس النقاش.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: AghaniAghani.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ما

0: يا
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بي جي إم تقدم
3: الهوى بحلى
2: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر.

0: بدايتها 28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أغاني
0: أغاني طرب على أغاني أغاني.

أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني طرب على أغاني

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا
5: كمان. باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلي
1: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر نظير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.
0: إنها الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني. جديد آدم إحساسي.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومدينة.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.